0: First of all, every single threat made by President Trump has been met with a powerful slap in the mouth by us. We have responded proportionally to threats. We have responded with more force, more intensely and stronger.
1: تزور وزيرة الخارجية بيني وونغ أوروبا والمملكة المتحدة برفقة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ريتشارد مالز في إطار جهود تهدف إلى تعزيز العلاقات الدولية والشراكات الاستراتيجية لأستراليا. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، قالت السيناتور وونغ أن التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط تبرز هشاشة وقف إطلاق النار القائم.
2: Australia continues to support efforts for a negotiated end to the war. We know the ceasefire is fragile, but it must hold and it must continue to be strengthened. Crucially, we all want to see the Strait of Hormuz open and freedom of navigation restored, and we thank the United Kingdom for its leadership there. Australia remains committed to playing our role.
1: كشف سفير اليابان لدى أستراليا كازوهيرو سوزوكي عن إمكانية تطوير العلاقات بين البلدين مستقبلا نحو تحالف رسمي أوسع، وذلك بعد الزيارة التي قامت بها رئيسة الوزراء اليابانية مؤخرا إلى أستراليا.
3: I think she believes that Japan-Australia relations and those two countries are most stable and trusted democracies in the Indo-Pacific region, and she believes that increasing cooperation between the two countries to an unprecedented level is extremely important.
1: أطلقت الشرطة في مدينة بلفاست بإيرلندا الشمالية خراطيم المياه لتفريق محتجين مناهضين للهجرة، وشهدت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة شملت إضرام النار في منازل ومركبات عقب هجوم بسكين يزعم أن مواطنا سودانيا نفذه. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث أمطار أقصى درجات الحرارة فيها 17، أدليد غائم جزئيا 20، ملبن أمطار محتملة 17، هوبارت مشمس إجمالا 15، كامبرا غائم جزئيا 15، سيدني أمطار محتملة 21، بريسبن أمطار متفرقة 22، وأخيرا داروين مشمس 33 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: قريباً قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لSBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: أنا هناء ياسين، مقدمة برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للإطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي، من الاثنين إلى الجمعة، من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم. هذه نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استهداف ما قال عنه قواعد أمريكية في كل من البحرين والكويت. يأتي هذا الإعلان بعدما قام الجيش الأمريكي ببدء جولة جديدة من الضربات الجوية ضد إيران صباح اليوم، وذلك اليوم الثاني على التوالي. وجاء في منشور للقيادة المركزية الأمريكية على منصة إكس أن القوات الأمريكية بدأت شن ضربات دفاعا عن النفس ضد أهداف عدة في إيران. وقبيل الإعلان عن هذه الضربات، قال وزير الدفاع الأمريكي بات هيكسيث إن الضربات المقبلة ضد إيران ستكون قوية وواضحة. هذا وأفادت وسائل إعلام إيرانية في وقت مبكر من اليوم الخميس بدوي انفجارات في جنوب إيران قرب مضيق هرمز، بعدما أعلنت واشنطن شن ضربات دفاعية. وأشارت تقارير إعلامية إلى سماع انفجارات في مدينة بندر عباس الساحلية الجنوبية وفي جزيرة قشم ومدينتي ميناب وسيرك. هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد توعد إيران بهجمات جديدة واتهمها بالاستخفاف بعقل واشنطن في المباحثات الهادفة إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستهاجم إيران بقوة شديدة، مضيفا إنهم يواصلون المماطلة. ويقول مراسل اس بي اس عربي في نيويورك محمد السطوحي انه في ظل التطورات الاخيره فمن المستبعد التوصل قريبا الى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الاوسط كما كان يامل الرئيس دونالد ترامب.
1: هناك نوع من التشاؤم في هذه اللحظه، لانه الرئيس الامريكي كان يتحدث كثيرا عن قرب التوصل الى اتفاق وانه المساله عدة ايام، كان يامل انه ربما يتم الاتفاق قبل بدايه كاس العالم، انه هيكون شيء صعب انه كاس العالم يتم بينما امريكا في حاله حرب ساخنه، لكن واضح انه هذا اصبح مستبعد في الوقت الحالي.
0: الى ذلك، وصف الرئيس الايراني مسعود بازشكيان الهجمات الامريكيه الاخيره بانها علامه على الياس، بعدما افادت تقارير بان الجيش الامريكي استهدف نحو 20 موقعا بينها انظمه دفاع جوي ومواقع رادار ومحطات تحكم ارضيه. من جانبه، أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية الجنرال أبو الفضل شكارتشي إن إيران مستعدة للصمود في وجه أي ضغوط أو تهديدات على حد تعبيره.
2: First of all, every single threat made by President Trump has been met with a powerful slap in the mouth by us. We have responded proportionally to threats. We have responded with more force, more intensely and stronger.
0: تزور وزيرة الخارجية الأسترالية السيناتور بيني وونغ أوروبا والمملكة المتحدة برفقة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ريتشارد مالز في إطار جهود تهدف إلى تعزيز العلاقات الدولية والشراكات الاستراتيجية لأستراليا. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، قالت السيناتور وونغ أن التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط تبرز هشاشة وقف إطلاق النار القائم.
3: Australia continues to support efforts for a negotiated end to the war. We know the ceasefire is fragile, but it must hold and it must continue to be strengthened. Crucially, we all want to see the Strait of Hormuz open, a freedom of navigation restored, and we thank the United Kingdom for its leadership there. Australia remains committed to playing our role.
0: كشف سفير اليابان لدى أستراليا كازاهيرو سوزوكي عن إمكانية تطوير العلاقات بين البلدين مستقبلا نحو تحالف رسمي أوسع. وفي أول مقابلة له منذ زيارة رئيسة الوزراء اليابانية إلى أستراليا، قال السفير سوزوكي لأس بي أس نيوز إنه يتفهم رؤية رئيسة الوزراء اليابانية لأهمية الروابط المتنامية بين أستراليا واليابان.
4: She believes that Japan-Australia relations and those two countries are most stable and trusted democracies in the Indo-Pacific region. And she believes that increasing cooperation between the two countries to an unprecedented level is extremely important.
0: حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم: بيرث أمطار، أقصى درجات الحرارة فيها 17، أدليد غائم جزئيا 20، ملبن أمطار محتملة 17، هوبرت مشمس إجمالا 15، كامبرا غائم جزئيا 15، سيدني أمطار محتملة 21، بريسبن أمطار متفرقة 22، وأخيرا داروين مشمس 33 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.

وآخر الأخبار كل ساعة على SBS عربي من 6 صباحا إلى 6 مساء من الاثنين إلى الجمعة، واطلعوا على المستجدات في كل الأوقات على sbs.com.au/arabic.

0: احصلوا على حقيقة القصص التي تهمكم مع SBS Examines. نحن نكشف المعلومات المضللة وراء العناوين ونطرح القضايا بعمق التي تؤثر على حياة الأستراليين. ابحثوا عن مجموعة البودكاست والفيديو sbs.com.au/sbsexamines.
1: أنا هناء ياسين، مقدمة برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة، من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: من اس بي اس عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. شنت القوات الأمريكية الليلة الماضية ضربات جديدة ضد أهداف متعددة في إيران، وذلك بعد وقت قصير من تصريحات لوزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث توعد فيها بهجوم قوي وواضح يستهدف منشآت رئيسية وقدرات عسكرية إيرانية، مع فرض حصار صارم على الموانئ الإيرانية لحماية الملاحة في مضيق هرمز. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس أن الولايات المتحدة شنت أمس هجوما قويا على إيران ردا على إسقاط المروحية الأمريكية فوق مضيق هرمز، وأنها ستشن هجوما جديدا إذا تعذر التوصل إلى اتفاق سلام يضمن عدم امتلاك إيران لسلاح نووي.
1: I've been working with Iran for a number of months, and they should sign their deal. It's a good deal. It doesn't give them the right to have a nuclear weapon. If they had a nuclear weapon, there'd be no Israel, there'd be no Middle East, and they would have absolutely shot at us. So we'll see what happens. But we hit them hard yesterday, and we're going to hit them again hard today. We'll see what happens with the deal.
0: في المقابل أعلنت القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران إغلاق مضيق هرمز أمام جميع السفن ومنها ناقلات النفط والسفن التجارية، قائلة أن أي سفينة تحاول المرور ستتعرض لإطلاق النار. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الحرس الثوري هاجم بطائرات مسيرة هوائيات اتصالات ومنشآت رادار لمنظومة باتريوت تابعة للأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، واستهدف أيضا قاعدة أمريكية في الكويت. ورغم تأكيد مصادر أمريكية أن إسرائيل لم تشارك في الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران، إلا أن وسائل أعلام إسرائيلية أكدت أن المؤسسة العسكرية والأمنية تستعد لاحتمال إطلاق إيران صواريخ على إسرائيل. أطلقت بريطانيا وأستراليا وكندا أمس صندوقا للسلام لتعزيز الجهود الرامية لتنفيذ حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وأسهمت كل دولة بمبلغ مليون جنيه استرليني في هذه المبادرة. ووفقا لما أعلنته الحكومة البريطانية، سيركز الصندوق على المشاريع الشعبية الجديدة والقائمة، ولا سيما تلك التي تشمل مجموعات الشبان ومنظمات المجتمع المدني والنساء. وتم الإعلان عن إنشاء الصندوق قبيل اجتماع في لندن ضم وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر ونظيرتيها الأسترالية بيني وونغ والكندية أنيتا أناند. انتقد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اليوم ما وصفه باستسلام حزب الأحرار أمام حزب أمة واحدة قبل حوالي العامين من الانتخابات العامة المقبلة، وشدد ألبانيزي على أن حزب العمال سيواصل الوقوف بوجه الأحزاب اليمينية المحافظة الثلاثة الأحرار والوطني وأمة واحدة، وسيواصل العمل على إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه البلاد.
2: We'll continue to campaign against the three right-wing parties. The once mainstream Liberal Party has become just a fringe party, almost giving up 2 years before an election is held. We're very confident that we'll continue to put forward comprehensive policy plans. You need to govern a country in a way that looks after the full range of policy suites with solutions, not just identifying problems, but importantly coming up with solutions.
0: حالة الطقس المتوقعة اليوم في أديلايد غائم جزئيا 20 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 23، هوبارت غائم جزئيا 15، داروين غائم جزئيا 33، بيرث ممطر 17 درجة، ملبون مشمس 18، سيدني أمطار متفرقة 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 17 درجة. نهاية النشرة، قدمها لكم هاشم الحداد من SBS عربي. المزيد من الأخبار على رأس الساعة. شكرا لإصغائكم.

0: مرحبا، أنا هناء ياسين مقدمة برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساء.
1: مرحبا، معكم منال العاني مقدمة أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي وهناء وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: من اس بي اس عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. تعهد مفوض شرطة نيو ساوث ويلز مال لانيان اليوم بتطبيق كافة التوصيات الواردة في مراجعة مستقلة للثقافة السائدة في سلك الشرطة في الولاية، ووجدت المراجعة أن ظواهر التنمر والتمييز والتحرش الجنسي تنتشر بمستويات غير مقبولة في جهاز الشرطة. وأشارت المراجعة التي ترأستها مفوضة الشرطة السابقة كارين ويب إلى أن أكثر من 30% من 5000 موظف في سلك الشرطة استطلعت آرائهم أفادوا بتعرضهم للتنمر في العمل خلال الأعوام الخمسة الماضية. لانيان أكد في مؤتمر صحفي عقد بحضور وزيرة الشرطة في حكومة الولاية ياسمين جاتلي أنه لن يتم التهاون مع السلوك غير المقبول، مشددا على ضرورة حصول تغيير جذري في ثقافة الجهاز.
1: Whilst the review found that there is a deep connection with the organisation, it also found that there were harmful behaviours present in the New South Wales Police Force. Behaviours such as bullying, discrimination and harassment, behaviours that are unacceptable and will not be tolerated. The review also found that there was a culture where people feared speaking up against those behaviours. I have made it clear, and I have made it clear to our workforce, that that is not the culture we will have in the New South Wales Police Force.
0: أعلنت مجموعة Southern Cross Media التي تمتلك القناة التلفزيونية السابعة وصحيفة الويست أستراليان ومحطة الراديو تريبل أم أنها ستلغي حوالي 300 وظيفة في مسعى لتوفير ما يصل إلى 150 مليون دولار. وكانت المجموعة التي اندمجت مع شركة سيفن ويست ميديا في كانون الثاني يناير الماضي أشارت إلى مواجهتها لصعوبات مالية في بعض أوجه نشاطها وخاصة في القطاع التلفزيوني في الأشهر الماضية، وقالت أنها تتوقع أن تبلغ عوائدها في العام المالي المقبل حوالي 190 مليون دولار مقارنة ب 220 مليون دولار في العام المالي الماضي. حذرت الصين أمس الاتحاد الأوروبي من فرض عقوبات على شركاتها بعد اقتراح بروكسل لحزمة جديدة من العقوبات بسبب دعم بكين لموسكو في حربها مع كييف. وتهدف حزمة العقوبات الأوروبية، وهي الأحدث منذ غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022، إلى عرقلة الأنشطة التجارية لشركات في دول ثالثة بذريعة دعمها للجيش الروسي. وسبق للاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة أن فرض عقوبات استهدفت شركات صينية يتهمها بدعم قطاع الصناعة العسكرية الروسية. ولكي تصبح العقوبات الجديدة نافذة، يتوجب على كل دول الاتحاد مناقشتها وأقرارها بالإجماع. وفي تعليق له على العقوبات المقترحة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان أن بلاده لطالما عرضت بشدة العقوبات الأحادية غير القانونية التي تفتقر إلى أساس في القانون الدولي، مضيفا خلال مؤتمره الصحفي الدوري في بكين أن الصين قدمت عدة مرات احتجاجات جادة للجانب الأوروبي وحثته على تصحيح ممارساته الخاطئة. حالة الطقس المتوقعة اليوم في أديلايد غائم جزئيا 20 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 23، هوبارت غائم جزئيا 15، داروين غائم جزئيا 33، بيرث ممطر 17 درجة، ملبون مشمس 18، سيدني أمطار متفرقة 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 17 درجة. نهاية النشرة، قدمها لكم هاشم الحداد من اس بي اس عربي. المزيد من الأخبار على رأس الساعة. شكرا لإصغائكم. نترككم الآن مع باقة من المختارات الغنائية.

كل شيء مفيد لا ايه بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعضنا

0: انا واجي وانت بطاطا بدنا نروق وعلى بعض نروق.
1: SBS عربي، اخبار وقصص من استراليا وعن استراليا بلغتكم.

0: المزيد من المنوعات لفترة بعد الظهر.
1: هذه هي SBS عربي.
2: حبيبي انت هنا في الساحل، حبيبي انت هنا تتاكل،

0: هل لديكم جوجل سمارت سبيكر؟ من السهل جداً الاستماع إلى آخر الأخبار، التحاليل، القصص والموسيقى. يكفي القول هاي جوجل بلاي اس بي اس عربيك، وعندما يحين وقت الاسترخاء عليكم القول هاي جوجل بلاي اس بي اس تشيل للاستماع المباشر.
1: هاي، أنا فارس حسن من Good Morning Australia على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au. هذا هو Good Morning Australia من الاثنين إلى الجمعة من السادسة صباحاً على SBS عربي.

0: من اس بي اس عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. في اليوم الذي أسفرت فيه غارات إسرائيلية عن مقتل 12 شخصا على الأقل في الجنوب اللبناني، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس اللبنانيين للانضمام إلى إسرائيل فيما وصفه بحربها ضد حزب الله، معتبرا أن لبنان أصبح رهينة بيد الحزب.
1: I have a message for you, the people of Lebanon. Israel is not at war with you. We're at war with Hezbollah that has taken your country hostage, that does Iran's bidding, that uses your territory to launch terrorist attacks against Israel. You know by now that Israel will do whatever it takes to protect our families, our communities. Hezbollah is weaker than ever. Israel is stronger than ever. You also know we yearn for peace with you, with Lebanon, a peace where our two peoples can invest together, build together, thrive together. The only impediment, the only obstacle to this beautiful vision is Hezbollah.
0: وبدوره وجه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ رسالة سلام إلى الشعب اللبناني باللغة العربية، مشددا على أن الدولة اللبنانية يجب أن تتحرر من نفوذ إيران وحزب الله. انتقد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اليوم ما وصفه باستسلام حزب الأحرار أمام حزب أمة واحدة قبل حوالي العامين من الانتخابات العامة المقبلة، وشدد ألبانيزي على أن حزب العمال سيواصل الوقوف بوجه الأحزاب اليمينية المحافظة الثلاثة الأحرار والوطني وأمة واحدة، وسيواصل العمل على إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه البلاد.
2: We'll continue to campaign against the three right-wing parties. The once mainstream Liberal Party has become just a fringe party, almost giving up 2 years before an election is held. We're very confident that we'll continue to put forward comprehensive policy plans. You need to govern a country in a way that looks after the full range of policy suites with solutions, not just identifying problems, but importantly coming up with solutions.
0: وكانت استطلاعات الرأي التي أجريت مؤخرا على الصعيد الفيدرالي وعلى صعيد بعض الولايات أظهرت تقدما كبيرا لحزب أمة واحدة على حساب الائتلاف المعارض، وتقدمه أيضا في بعض الحالات على حزب العمال الحاكم. من جهته زعيم المعارضة الفيدرالية أنجوس تايلر أكد اليوم أن المعارضة لن تبرم صفقات انتخابية مع حزب أمة واحدة لاقتصام المقاعد في الانتخابات المقبلة، وقال أن المعارضة ستركز على تسليط الضوء على فشل الحكومة في مجالات الإسكان والطاقة وغلاء المعيشة.
3: No, there's no plan to carve up seats. We won't be doing that. Emma, what we will be doing is focusing on a Labor government that's taking this country in the wrong direction, with higher taxes, with less houses, with immigration that has not been in line with our housing supply, and with an energy system that is broken. And that will be our focus. It won't be carving up seats.
0: قال وزير المياه الهندي سي آر باتيل أن الهند تعمل على ضمان عدم تدفق قطرة ماء واحدة إلى باكستان المجاورة بعد أن علقت نيودلهي العام الماضي العمل بمعاهدة مياه رئيسية موقعة بين البلدين. وأعلنت باكستان مؤخرا أنها ستعتبر أي محاولة لتغيير مسار الممرات المائية العابرة للحدود عملا حربيا، مؤكدة أن معاهدة مياه نهر السند لعام 1960 لا تزال سارية المفعول لعدم وجود آلية للانسحاب منها من جانب واحد. حالة الطقس المتوقعة اليوم في أدليد غائم جزئيا 20 درجة، بريزبن أمطار متفرقة 23، هوبارت غائم جزئيا 15، داروين غائم جزئيا 33، بيرث ممطر 17 درجة، ملبون مشمس 18، سيدني أمطار متفرقة 21، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 17 درجة. نهاية النشرة قدمها لكم ماشي من حداد من SBS عربي. المزيد من الأخبار على رأس الساعة. نترككم الآن مع باقة من المختارات الغنائية.

0: اسكت.
1: استمعوا إلى آخر الأخبار من SBS عربي.
2: استمعوا إلى أستراليا اليوم
1: من الثالثة بعد الظهر إلى السادسة، من الاثنين إلى الجمعة.

0: هل لديكم جوجل سمارت سبيكر؟ من السهل جداً الاستماع إلى آخر الأخبار، التحاليل، القصص والموسيقى. يكفي القول هاي جوجل بلاي اس بي اس عربيك، وعندما يحين وقت الاسترخاء عليكم القول هاي جوجل بلاي اس بي اس تشيل للاستماع المباشر.
1: أنا هناء ياسين، مقدمة برنامج أستراليا اليوم على أس بي أس عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للإطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على أس بي أس عربي، من الاثنين إلى الجمعة، من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: عناوين النشرة: ضربات أمريكية جديدة على أهداف في إيران، وطهران تعلن إغلاق مضيق هرمز أمام كافة السفن، وتقصف قواعد أمريكية في البحرين والكويت والأردن لليوم الثاني على التوالي. زعيم المعارضة الفيدرالية ينفي وجود نوايا لعقد صفقات لاقتسام المقاعد مع حزب أمة واحدة في الانتخابات العامة المقبلة. وزير المياه الهندي يعلن أن بلاده ستعمل على ضمان عدم تدفق نقطة مياه واحدة من أراضيها إلى باكستان. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. شنت القوات الأمريكية ليلة الماضية ضربات جديدة ضد أهداف متعددة في إيران، وذلك بعد وقت قصير من تصريحات لوزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيت توعد فيها بهجوم قوي وواضح يستهدف منشآت رئيسية وقدرات عسكرية إيرانية، مع فرض حصار صارم على الموانئ الإيرانية لحماية الملاحة في مضيق هرمز. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس أن الولايات المتحدة شنت هجوما قويا على إيران ردا على أسقاط المروحية الأمريكية فوق مضيق هرمز، وستشن هجوما جديدا إذا تعذر التوصل إلى اتفاق سلام يضمن عدم امتلاك إيران لسلاح نووي.
1: I've been working with Iran for a number of months, and they should sign their deal. It's a good deal. It doesn't give them the right to have a nuclear weapon. If they had a nuclear weapon, there'd be no Israel, there'd be no Middle East, and they would have absolutely shot at us. So we'll see what happens. But we hit them hard yesterday, and we're going to hit them again hard today. We'll see what happens with the deal.
0: وفي وقت لاحق فجر اليوم أعلن الجيش الأمريكي استكمال موجة الضربات الأخيرة على إيران. في المقابل أعلنت القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران إغلاق مضيق هرمز أمام جميع السفن، ومنها ناقلات النفط والسفن التجارية، قائلة أن أي سفينة تحاول المرور ستتعرض لإطلاق النار. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الحرس الثوري هاجم بطائرات مسيرة هوائيات اتصالات ومنشآت رادار لمنظومة باتريوت تابعة للأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، واستهدف أيضا قواعد أمريكية في الكويت ومركز قيادة وسيطرة أمريكي في الأردن اليوم الثاني على التوالي. وأعلنت السلطات الكويتية اليوم إغلاق أجواء البلاد مؤقتا أمام الرحلات الجوية في أعقاب الهجمات الإيرانية. ورغم تأكيد مصادر أمريكية أن إسرائيل لم تشارك في الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران، إلا أن وسائل أعلام إسرائيلية أكدت أن المؤسسة العسكرية والأمنية تستعد لاحتمال إطلاق إيران صواريخ على إسرائيل. على خط آخر، وفي اليوم الذي أسفرت فيه غارات إسرائيلية عن مقتل 12 شخصا على الأقل في الجنوب اللبناني، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس اللبنانيين للانضمام إلى إسرائيل فيما وصفه بحربها ضد حزب الله، معتبرا أن لبنان أصبح رهينا بيد الحزب.
2: I have a message for you, the people of Lebanon. Israel is not at war with you. We're at war with Hezbollah that has taken your country hostage, that does Iran's bidding, that uses your territory to launch terrorist attacks against Israel. You know by now that Israel will do whatever it takes to protect our families, our communities. Hezbollah is weaker than ever. Israel is stronger than ever. You also know we yearn for peace with you, with Lebanon, a peace where our two peoples can invest together, build together, thrive together. The only impediment, the only obstacle to this beautiful vision is Hezbollah.
0: انتقد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اليوم ما وصفه باستسلام حزب الأحرار أمام حزب أمة واحدة قبل حوالي العامين من الانتخابات العامة المقبلة، وشدد البنيزي على أن حزب العمال سيواصل الوقوف بوجه الأحزاب اليمينية الثلاثة الأحرار والوطني وأمة واحدة، وسيواصل العمل على إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه البلاد.
3: We'll continue to campaign against the three right-wing parties. The once mainstream Liberal Party has become just a fringe party, almost giving up 2 years before an election is held. We're very confident that we'll continue to put forward comprehensive policy plans. You need to govern a country in a way that looks after the full range of policy suites with solutions, not just identifying problems, but importantly coming up with solutions.
0: وكانت استطلاعات الرأي التي أجريت مؤخرا على الصعيد الفيدرالي وعلى صعيد بعض الولايات أظهرت تقدما كبيرا لحزب أمة واحدة على حساب الائتلاف المعارض، وتقدمه أيضا في بعض الحالات على حزب العمال الحاكم. من جهته زعيم المعارضة الفيدرالية أنجوس تايلر أكد اليوم أن المعارضة لن تبرم صفقات انتخابية مع حزب أمة واحدة لتبادل أو اقتسام المقاعد معه في الانتخابات المقبلة، وقال أن المعارضة ستركز على تسليط الضوء على فشل الحكومة في مجالات الإسكان والطاقة وغلاء المعيشة.
4: No, there's no plan to carve up seats. We won't be doing that. Emma, what we will be doing is focusing on a Labor government that's taking this country in the wrong direction, with higher taxes, with less houses, with immigration that has not been in line with our housing supply, and with an energy system that is broken. And that will be our focus. It won't be carving up seats.
0: قال وزير المياه الهندي سي آر باتيل أن الهند تعمل على ضمان عدم تدفق قطرة ماء واحدة من أراضيها إلى باكستان المجاورة بعد أن علقت نيودلهي العام الماضي العمل بمعاهدة مياه رئيسية موقعة بين البلدين. وأعلنت باكستان مؤخرا أنها ستعتبر أي محاولة لتغيير مسار الممرات المائية العابرة للحدود عملا حربيا، مؤكدة أن معاهدة مياه نهر السند لعام 1960 لا تزال سارية المفعول لعدم وجود آلية للانسحاب منها من جانب واحد. وتنظم هذه المعاهدة استخدام المياه المتدفقة من 6 أنهار تنبع من الهند وتصب في باكستان ضمن حوض نهر السند، وهو مورد يعتمد عليه مئات الملايين من الأشخاص. وعلقت الهند عضويتها في المعاهدة في أيار مايو من العام الماضي عقب هجوم دموي على سياح في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية، وخاض وقتها البلدان قتالا عنيفا استمر عدة أيام استخدم فيه الجانبان طائرات مسيرة وصواريخ ومدفعية، وأسفر عن مقتل حوالي 70 شخصا على الأقل من الطرفين. وفي وقت سابق من الشهر الجاري اتهمت باكستان الهند بالسعي إلى استخدام المياه كسلاح بعد إعلان نيودلهي عن مشروعين على مياه نهر تشيناب التي تسيطر عليها. في أخبار الرياضة، أنهى منتخب إنجلترا تحضيراته لكأس العالم في كرة القدم المقرر انطلاقها صباح الغد بتوقيت أستراليا بفوز كبير على كوستاريكا بثلاثة أهداف نظيفة أمس في أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية. ولم تتأثر إنجلترا بعاصفة رعدية أدت إلى تأخير مباراتها الودية التحضيرية الأخيرة للعرس العالمي. وكان أنتوني جوردون المنتقل حديثا من نيوكاسل إلى برشلونة الإسباني نجم هذه المباراة بتسجيله هدفا وصناعته آخر، ما عزز حظوظه في بدء المباراة الافتتاحية لإنجلترا في المونديال أمام كرواتيا في 17 من الشهر الجاري على حساب ماركوس راشفورد. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 70 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة في أديلايد غائم جزئيا 23 درجة، بريسبان أمطار متفرقة 23، هوبارت غائم جزئيا 16، داروين غائم جزئيا 33، بيرث أمطار متفرقة 17 درجة، ملبون غائم جزئيا 19، سيدني غائم جزئيا 20، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 17 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، عدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: على الموبايل, الانترنت والراديو. أنتم مع أستراليا اليوم. أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم أحبتي المستمعين ببرنامج أستراليا اليوم, برنامجكم الإخباري المسائي اللي يأتيكم من إذاعة SBS عربي. واليوم هو الخميس الموافق في 11 من حزيران يونيو للعام 2026.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام, وفي البداية نود أن نعترف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها البرنامج اليوم. SBS تقدم احترامها لشعب ورونجري ووي ورونغ من أمة كولين ولكبارهم في الماضي والحاضر. نحن نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبورجينيين وسكان جزر مضيق تورس الذين يستمعون إلينا اليوم.
1: أستراليا اليوم برنامج يومي يأتيكم من الاثنين إلى الجمعة, ينطلق بتمام الساعة 3 بعد الظهر بنشر أخبارية مفصلة مع الزميل العزيز هاشم الحداد, ويستمر معكم حتى الساعة 6 مساء, 3 ساعات مباشرة ومتواصلة لاستعراض الحدث, متابعة قضايا الساعة, نطلعكم على أحوال الطقس وما يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. معكم في هذا المساء أنا منال العاني,
2: وأنا أيضا على التميمي,
1: وينضم إلينا الزميل هاشم الحداد على النشرات والمواجز الإخبارية. يمكنكم اليوم مستمعين الكرام التواصل معنا عن طريق الإيميل وهو today@sbs.com.au.
2: مستمعين الكرام, مواضيعنا اليوم متعددة, ولكن عنواننا الرئيس وموضوع رئيس: شن القوات الأمريكية موجة جديدة من الضربات ضد إيران لليوم الثاني على التوالي. قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إنها أكملت أحدث جولة من الضربات مستهدفة قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي في أنحاء مختلفة من إيران. بالمقابل, رد طهران بهجمات انتقامية استهدفت دول مثل البحرين, الكويت والأردن, وجميعها دول تستضيف قوات أمريكية. تستمعون بعد قليل إلى مجمل التطورات الإقليمية وتداعياتها على أستراليا, وذلك في تقرير مفصل يتضمن لقاء مع الدكتور علي المعموري الباحث في جامعة ديكن والمختص بقضايا الشرق الأوسط.
1: وأيضا مستمعين الكرام, من السياسة إلى الرياضة اللي لا ينتقل أهمية خلال هذه الأيام, تنطلق بطولة كأس العالم 2026 كأكبر نسخة بتاريخ المونديال بمشاركة 48 منتخبا, بينها 8 منتخبات عربية, وسط ترقب عالمي غير مسبوق. لكن مستمعين الكرام, خلف أجواء الاحتفال تبرز تحديات تنظيمية تتعلق بالتنقل بين 3 دول, وأيضا صعوبة الحصول على التأشيرات, ارتفاع تكاليف السفر والإقامة, إلى جانب قوانين تحكيمية وتقنيات جديدة ستغير شكل المنافسة. كما تتجه الأنظار إلى حفلات افتتاح استثنائية ومباريات واعدة تحمل آمال الجماهير العربية والسوكيروز الأسترالي. في بودكاست مونديال 2026 يكشف المحلل الرياضي رافق العقابي للزميل علاء التميمي أبرز الكواليس, ويستعرض كل ما يحتاج المشجع إلى معرفته قبل صافرة البداية.
2: الآن مستمعين تستمعون أيضا ستستمعون إلى مقابلات متنوعة متعددة خلال البرنامج, أما الآن فوقفة مع الإعلان ثم نعود.
3: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي, أحدث إصدارات SBS عربي 24, يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.

0: شنت القوات الأمريكية موجة جديدة من الضربات ضد إيران لليوم الثاني على التوالي. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إنها أكملت أحدث جولة من الضربات مستهدفة قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي في أنحاء مختلفة من إيران. وكان وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيت قد حذر في وقت سابق من قصف وشيك لمنشآت إيرانية رئيسية.
1: President Trump said we will be hitting Iran hard and we will be because Iran has a chance to make a good deal, a great deal to codify what they said they've been willing to do and they haven't been willing to do it.
0: وتأتي هذه التطورات بعد سلسلة من الغارات الجوية الأمريكية على إيران يوم الأربعاء العاشر من حزيران يونيو، والتي ردت عليها طهران بهجمات انتقامية استهدفت البحرين والكويت والأردن، وجميعها دول تستضيف قوات أمريكية. وبدأ التصعيد المتجدد بعدما اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بإسقاط مروحية عسكرية أمريكية قرب مضيق هرمز. وقبل بدء الجولة الأخيرة من الضربات قال ترامب إن طهران ستدفع ثمن تعثر المفاوضات.
2: But we hit them hard yesterday and we're going to hit them again hard today in case you miss it, in case you don't turn on your television set. And we'll see what happens with the deal. We're really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers.
0: وفي وقت لاحق قال ترامب لشبكة فوكس نيوز إنه تحدث مباشرة مع مسؤولين إيرانيين طلبوا منه وقف الضربات على البلاد، لكن وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية نفت حدوث هذه المحادثة، مؤكدة إن إيران استهدفت الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين بطائرات مسيرة ردا على الهجمات الأمريكية الأخيرة. من جهتها قالت الولايات المتحدة إن أي من تلك الضربات لم يصب أهدافه. وكان المتحدث البارز باسم القوات المسلحة الإيرانية الجنرال أبو الفضل شكرجي قد توعد برد قوي على أي اعتداء أمريكي.
3: We will never bow down in the face of the global system of domination and these devils, especially the cursed Trump and wicked Israeli Prime Minister Netanyahu. There is no reason for concern. The hand of God is over our heads, praise to Allah, and we are determined to defeat the enemy, and we will, God willing.
0: وفي قراءة معمقة للمشهد السياسي الحالي وتداعيات التصعيد على العالم وأستراليا، التقيت أنا منال العاني بالدكتور علي المعموري الباحث في جامعة ديكن والمختص بقضايا الشرق الأوسط، وسألته بداية عن قراءته الأولية لآخر التطورات الإقليمية.
4: في الوقت الحالي يبدو لي بأننا ما زلنا بعيدين عن جولة ثالثة من حرب شاملة. ما حصل هو عبارة عن مواجهة محدودة إلى حد ما. كانت هناك نقاط ساحلية عدة في إيران تم ضربها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. الأهداف كانت أهداف مختصرة مقارنة بالحربين الشاملتين التي حصلتها في العام الماضي وابتداء هذا العام. في المقابل إيران أيضا كان ردها رد متوازن وعلى نفس الحد. لا يبدو لي بأن البيئة السياسية الإقليمية والدولية و الداخلية الأمريكية جاهزة لشن حرب ثالثة للرئيس ترامب، لأننا نشهد الآن المباريات الفيفا قائمة في أمريكا، ولدينا انتخابات منتصفية في نوفمبر القادم، والوضع بشكل عام غير جاهز لجولة جديدة من الحرب. يبدو لي بأن ما قام به السيد ترامب كان هو من باب الضغط على إيران لتقديم تنازلات أكبر في المفاوضات الجارية حاليا. كانت هناك تنازلات من قبل الطرفين، قدم الأمريكان إلى الإيرانيين ما يقرب إلى تقريبا 8 مليارات من أموالهم المجمدة والتي وصلت الإيرانيين عبر الوسطاء القطريين والإماراتيين، وإيران أيضا قدمت تنازلات بخصوص قبولها لوقف التخصيب لمدة 12 عاما بعدما كانت تصر سابقا على 5 أعوام فقط، وهناك أيضا تنازلات بخصوص تحقيق المواد المخصبة العالية أكثر من 60%، وهناك أيضا تنازلات

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
3: مفاوضات وهو الحلفاء الإقليميين والبرنامج الصاروخي. وإيران بالاختصار لا تستطيع أن تقدم أي تنازلات في هذه الملفات لأنها ترى هذه التنازلات من باب الدوامة والدومين والذي سوف ينتهي إلى إسقاط النظام وتغيير النظام فيها. فهي تصر على هذه الخطوط الحمراء، ما زال الطرفين يصرون على هذه الخطوط الحمراء المتوفرة لديهم. يبدو لي بأننا بعيدين عن الوصول إلى اتفاق، ونحن متجهين نحو نوع من الصراع الطويل البارد، والذي يمكن أن يتخلله بعض المناوشات أو حتى حرب شاملة لفترة قصيرة جدا، ولكن لا يبدو لي نحن متجهين نحو حرب شاملة طويلة الأمد ولا نحو اتفاق. هناك سوف يكون صراع بارد طويل الأمد بين الطرفين.
1: نعم دكتور علي، ودا نشوف أيضا تصعيد كلامي قوي، يعني ترامب دا يتحدث أنه إيران تستخف بعقل واشنطن بخصوص المباحثات الهادفة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، بالمقابل إيران ترد وبقوة. دا نشوف تحدي كبير لإيران، وأيضا الرئيس الإيراني قال أن ضرب المنشآت الحيوية ليس دليل قوة بل دليل إحباط أمام إرادة بلد مثل إيران. طيب دكتور، من أكاسات كل هذا التصعيد الحالي على المنطقة وحتى على أسواق النفط والاقتصاد العالمي؟
3: لحد الآن التصعيد إلى حد كبير في على مستوى التصعيد الإعلامي وما يحصل على الساحة العسكرية وعلى الميدان هو إلى حد ما مدروس ومحسوب من قبل الطرفين، وما زال الطرفان ملتزمان بهذه الحدود. يبدو لي بأن التأثير على الاقتصاد العالمي وعلى أسواق النفط أيضا سوف يكون محدودا. أيضا بالتأكيد هناك تصعيد وهناك تأثير، ولكن التأثير ليس من النوع الذي يمكن أن يسبب طفرة كبيرة أو صدمة كبيرة في داخل الأسواق العالمية، ولكن بشكل عام غلق مضيق هرمز والآثار والتداعيات الاقتصادية لهذا الأمر بالتأكيد كثيرة وكبيرة على معظم الاقتصاد العالمي وعلى المنطقة بشكل أكبر. ولكن مثل ما ذكرت سابقا، فهذا التأثير هو تأثير إلى حد ما مدروس وتدريجي، لم يبلغ بعد إلى حد الصدمة أو التأثير الكبير الذي يمكن أن يخلق مشاكل أساسية فورية في النظام الاقتصادي العالمي.
1: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال دكتور أنه متخوف من مخاطر تحول حريق محدود إلى حريق شامل بهالكلمات هذه، أو بعبارة أخرى إلى حرب شاملة. فهل برأيك رح تكون هنالك أيضا مؤشرات على تحركات دبلوماسية لاحتواء الأزمة؟
3: هناك عدة تحركات دبلوماسية حقيقة. نعرف بأن القطريين كانوا منخرطين في التوسط بين الطرفين منذ زمن بعيد، العمانيين كذلك، السعوديين أيضا لعبوا دور بارز، وإسلام آباد أخيرا دخلت وأيضا نجحت في تقريب وجهات النظر وظهرت حقيقة في عدة جولات من المفاوضات نسخ من الاتفاق الذي يمكن أن يقبله الطرفين، اقتربوا كثيرا. ولكن ما يبدو لي بأن هناك نوع من سوء قراءة لدى واشنطن بأنه ربما مع الضغط الأكبر والأكثر أو مع شن بعض الهجمات المحدودة يمكن أن يحصل السيد ترامب على تنازلات أكبر. أستبعد كذلك حسب معرفتي من العقلية الإيرانية والوضع الإيراني، والسبب واضح بأن هناك خطوط حمراء تعود إلى قراءة النظام الإيراني عن الاستقرار الداخلي. لا يمكن للنظام النزول عن أساسيات يمكن أن يؤدي إلى عدم الأمن أو إلى إسقاط النظام بشكل عام،

0: أو إلى عرض البلد أن يكون معروضاً على مخاطر أساسية وحروب شاملة أخرى، فهذا غير ممكن من وجهة نظرهم. وأيضاً هناك عامل مؤثر آخر، وهو العامل الإسرائيلي الذي يضغط على السيد ترامب بالاستمرار بهذا الحرب. نعرف بأن كانت هناك مشادة كلامية قوية جداً بين السيد ترامب والسيد نتنياهو قبل أسبوع تقريباً، بعدما هدد نتنياهو بضرب الضاحية، وهددت إيران بالمقابل إذا ضرب نتنياهو الضاحية ستضرب إسرائيل أيضا. وبعد ذلك توقف نتنياهو، بعد أيام بعد ذلك استأنف وضرب الضاحية بشكل محدود لاختبار الإرادة الإيرانية وإرادة السيد ترامب. كان هناك تدخل من السيد ترامب لمنع نتنياهو من الاستمرار، ووفت إيران بوعدها وضربت إسرائيل، بالمقابل إسرائيل ضربت، مقابل بالمرة الثانية إيران ضربت، واختتمت الجولة بين الطرفين. فبشكل عام نحن على حافة من النوع الذي يمكن أن يكون انهيار، ولكن لسنا على مدى بشكل بأنه يمكن أن يحصل بين يوم وغد. يمكن أن يحصل صحيح ما يقوله الأمين العام واقعي وحسب المعطيات، ولكن في نفس الوقت في الوقت الحالي والرهانات الحالية الموجودة في المنطقة لا تنبؤ بأن هذا سيحدث في فترة قريبة جدا، ولكن من الممكن حصوله.
1: الدكتور علي المعموري، الباحث في جامعة ديكن والمختص بقضايا الشرق الأوسط، شكرا جزيلا على وقتك معنا اليوم دكتور، وعلى قراءتك المعمقة للشأن السياسي حاليا.
0: بكل رحابة وسرور، شكرا جزيلا لاستضافتكم.
1: وأعلنت القيادة العسكرية المشتركة الإيرانية لاحقا الإغلاق الكامل لمضيق هرمز أمام جميع السفن. ونقلت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية نقلا عن بحرية الحرس الثوري إن سفينتين أمريكيتين خرقتا قرار الإغلاق وتم استهدافهما، وهو ما نفاه الجيش الأمريكي. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية إن السفن التجارية لا تزال تعبر المضيق دون عوائق. وكان الرئيس ترامب قد كشف في وقت سابق إن أكثر من 100 مليون برميل من النفط الخام مرت عبر مضيق هرمز ضمن ما وصفه بمهمة أمريكية سرية لدعم ناقلات النفط.
2: But we've been taking out millions of barrels of oil, millions of barrels. Every night we took out oil, but now I'm going to tell you because they just figured it out. So now that they figured it out, I can tell you.
1: ويؤكد ترامب أن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بات قريباً، مدعيا أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، إلا أن اتفاقا رسميا لم يوقع بعد. في المقابل أثار التصعيد الأخير إدانات وتحذيرات من قادة دوليين، من بينهم وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ التي دعت إلى العودة للمفاوضات الدبلوماسية. وتزور وونغ حاليا أوروبا والمملكة المتحدة برفقة نائب رئيس الوزراء الأسترالي ريتشارد مالز بهدف تعزيز العلاقات الدولية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الداخلية البريطانية ييفيت كوبر، قالت وونغ إن أستراليا تواصل دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى نهاية تفاوضية للحرب.
3: Australia continues to support efforts for a negotiated end to the war. We know the ceasefire is fragile, but it must hold and it must continue to be strengthened. Crucially, we all want to see the Strait of Hormuz open and freedom of navigation restored, and we thank the United Kingdom for its leadership there. Australia remains committed to playing our role.
1: هذا التقرير من إعداد إنجليكا ويت وجازمين قسيس لأس بي أس نيوز بمساعدة ميكيلي سيرون، وعدته وقدمته على الهواء مباشرة منال العاني لأس بي أس عربي.
4: إذن كل شكر منال لك ولضيفك الكريم على هذا التقرير. الآن نتوجه مباشرة إلى سيدني للاستماع إلى موجز محدث لأهم وآخر الأنباء مع الزميل هاشم الحداد.
5: من SBS عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم موجزا للأنباء. ضربات أمريكية جديدة على أهداف في إيران، وطهران تعلن إغلاق مضيق هرمز أمام كافة السفن. زعيم المعارضة الفيدرالية ينفي وجود نوايا لعقد صفقات لاقتسام المقاعد مع حزب أمة واحدة في الانتخابات العامة المقبلة. وزير المياه الهندي يعلن أن بلاده ستعمل على ضمان عدم تدفق نقطة مياه واحدة من أراضيها إلى باكستان. ترقبوا نشرة مفصلة للأخبار على رأس الساعة.
6: Landyu gets lost in his office building.
7: Man, why does every floor look the same?
6: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
7: Man, getting lost out here is the best.
6: And with Geico, Boatyu can add 24/7 access to towing, too.
7: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
6: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.
8: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الانترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
1: يا أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، أنتم تستمعون لبرنامج أسترالي اليوم اللي يأتيكم من إذاعة SBS عربي. قبل استعراض على حضراتكم ما لدينا بهذا الوقت من الساعة، لابد أن نذكركم بأنكم تترافقون مع منال العاني
4: وأنا أيضا علاء التميم، ونحن في النصف الساعة الثانية من الساعة الأولى من برنامجنا، نعدكم بالمزيد إن شاء الله.
1: مستمعينا الكرام، نكون بعد قليل بحلقة أولى وجديدة من بودكاست مونديال 2026 برعاية الزميل علاء التميمي. اليوم المحلل الرياضي الأستاذ رافق العقابي راح يكشف لنا أبرز الكواليس وراء تحضيرات وتنظيم المونديال، وأيضا يستعرض كل ما يحتاجه المشجع إلى معرفته قبل إطلاق صافرة البداية.
4: وقبل أن نستمع إلى التحليل الرياضي، شو رأيكم هيك ناخذكم في جولة سريعة على درجات الحرارة المتوقعة ليوم غد الجمعة؟ نبدأها من العاصمة الفيدرالية كامبرا، مشمس 17، ملبورن غائم جزئيا 19، في سيدني غائم جزئيا 20، في أدليد غائم جزئيا 23، في بريسبن أمطار متفرقة 23، هوبرت غائم جزئيا 16، داروين غائم جزئيا 33، وأخيرا في بيرث أمطار متفرقة 17 درجة.
1: والآن إلى تحليل وقراءة مهمة رياضية مع المحلل الرياضي رافق العقابي، حاوره الزميل علاء التميمي.
9: مونديال 2026، جولة مع أحداث كأس العالم.
10: المحلل الرياضي رافق العقابي كبنا كل يوم بمعلومات جديدة ومواضيع جديدة حول كأس العالم، فأهلا وسهلا بك كابتن رافق.
11: أهلا وسهلا سيد علاء، وأهلا وسهلا جميع مستمعي دعتنا الحبيبة لسياس.
10: كابتن رافق، طبعا تنطلق النسخة الأكبر من بطولة كأس العالم في ثلاث دول، هي الولايات المتحدة، المكسيك وكندا، بمشاركة 48 دولة بينها 8 منتخبات عربية. وطبعا كابتن رافق، أكيد هذه المواضيع ورح تكون شيقة مع هذه التفاصيل، خبرنا عن آخر المستجدات المتعلقة بهذا الحدث الكروي المهم.
11: تكلم عن التنظيم أولا، هناك يعني كلام كثير عن التنظيم، انه اللي في هناك التنظيم يعني ماذا بالمستوى، كون البطوله في ثلاث دول ايضا هو مكلف جدا بالنسبه للجماهير والصحفيين، ايضا حيث التنقل ما بين الدول سيكون التنقل مرهق مع صعوبه الحصول على تاشيره الدخول الى الولايات المتحده، البعض لم يتم منحهم، والبعض الاخر من الصحفيين تم تزويده بتاشيره دخول واحده، وما يعني انه مجرد ذهاب الى المكسيك او كندا فلن يكون بمقدور العوده مجددا الى الولايات المتحده، كذلك الارتفاع الكبير في اسعار الفنادق. ربما هذه النسخه من أسوأ النسخ التنظيميه، شاهدنا احتجاج قائد المنتخب العراقي اللاعب ايمن حسين مده 7 ساعات، تفتيش موبايله، كذلك منع مصور المنتخب العراقي من دخول الأراضي الأمريكية، ومن ثم قرار بإرجاع إلى العراق بعد عجز 12 ساعة، المنه قد تم منحه الفيزس مسبقا. كذلك تم منع 15 عضو من أعضاء الاتحاد الإيراني بينهم رئيس الاتحاد من الدخول الأراضي الأمريكية. أيضا هناك سحب للتذاكر الخاصة بالجمهور الإيراني وحجبها وعدم توفيرها للجمهور الإيراني، الأمر الذي سحرهم إيران من جمهورها. أحد الحكام الذين تم دعوتهم للمونديال لم يستطع الحصول على التأشيرة هو الصومالي عمر عبد القادر، أحد الحكام الأفارقة المتميزين. كان هناك تراشق بالنيران قرب معسكر المنتخب الإنجليزي في كانساس، وهناك 9 مصابين، وجود تعابين في تدريبات المنتخب السويسري، رداءة أرضية تدريبات المنتخب الياباني، زلزال حدث في كوبا وكان قريبا من سواحل فلوريدا. الصحافة الإنجليزية انتقدت البطولة وقالت كأس عالم فضوية أنه لا يجب للدولة المستضيفة أن تمنع الإعلاميين من دخول أراضيها. التوقيت السيء لاختيار أوقات المباريات حسب توقيت أمريكا، تصور أن هناك مباراة ستجري في مدينة يوستن ظهرا ودرجات الحرارة هناك فوق 40 درجة. يعني كل هذه الملابسات والبطولة لم تبدأ بعد، أعتقد هناك المزيد من التخبطات والفوضى الإدارية سببها لاحقا. نقطة مهمة أحب أن أشير لها، نحن نرى تغطيات إعلامية متميزة من قبل بعض القنوات التلفزيونية، هي تغطيات رائعة جدا، ولهذا البطولة ستكون ناجحة إعلاميا وفاشلة تنظيميا.
4: طيب يعني خلينا ننتقل لموضوع آخر كابتن رافق، يعني الكل يتطلع إلى لحظة الافتتاح الكبيرة، وأكيد يعني الأنظار تتوجه إلى الشاشات في تلك اللحظات. خلينا نتكلم هيك، شو عندك معلومات عن حفل الافتتاح الخاص بالمونديال؟
11: طبعا هناك ستكون هناك 3 حفلات لافتتاح البطولة في الدول الثلاث المضيفة تحديدا في مدن مكسيكو سيتي، تورنتو، لوس أنجلوس. أولى الحفلات ستكون يوم 11 في مكسيكو سيتي، أنا أقول يعني 11 توقيت المكسيك، أنه يكون إحنا 12 بسيدني، لأن الافتتاح الحفل الافتتاحي حيكون الساعة 3:30 الفجر يوم 12 بتوقيت سيدني. الحفل الافتتاح حيكون قبل مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا، سيشارك بعض الفنانين منهم أليخاندرو فرنانديز، بليندا، داني أوشن وغيرهم. يعني الحفل يستمر لمدة 90 دقيقة. الحفل الثاني سيقام في مدينة لوس أنجلوس يوم 12، وذلك قبل مباراة أمريكا والباراغواي على ملعب لوس أنجلوس، يشارك عدد من الفنانين منهم كاتي بيري، فيوتشر، وأنيتا وغيرهم. وستستضيف مدينة تورنتو الحفل الثالث يوم أيضا 12 قبل مباراة كندا والبوسنة والهرسك، سيشارك فيه أيضا نجوم الموسيقى ألانس موريس، نورا فتحي وغيرهم. بالمناسبة هناك احتفالات ضخمة ستبدأ تقريبا من اليوم الذي يسبق حفل الافتتاح. هناك حفل موسيقي مباشر هو الأول من نوعه في الدول الثلاث المنظمة، ستستضيف مدينة تورنتو الكندية أول حفل للعد التنازلي بمشاركة طبعا المطرب الكبير برايان أدمز ونورة فتحي وسان جوي وغيرهم.
4: كابتن رافق، دائما أيضا المباراة الافتتاحية تخطف الأنظار، ومن خلالها الناس بتقيم منتخبات الدول. خبرنا عن افتتاح البطولة في مباراتها في ملعب الأزتيكا في مكسيكو سيتي بين المكسيك وجنوب أفريقيا، حدثنا عن تفاصيلها.
11: أكيد هذه المباراة ستقام بين المنتخب المكسيكي وجنوب أفريقيا، ومثل ما ذكرت أنت حضرتك في ملعب الأزتيكا في العاصمة مكسيكو سيتي، ستكون في 5 صباحا بتوقيت سيدني. هي مباراة إعادة لحفل افتتاح مونديال جنوب أفريقيا 2010، انتهى بالتعادل بهدف في ذلك الوقت. الفريقان يلعبان في المجموعة الأولى برفقة كوريا الجنوبية والتشيك. طبعا المنتخب المكسيكي يصحب جمهور كبير جدا ويقوده حارس المرمى أوتشو الذي شارك للمرة السادسة في المونديال، أيضا يضم في الصفوف بعض اللاعبين منهم خيمينيز وغيره، أيضا يقوده مدرب كبير هو أجيري، سبق أن لعب في مونديال المكسيك 1986. فريق المكسيكي من خلال جميع مشاركته هو يتأهل للدور التالي، لكن لم يسبق له أن تأهل إلى المربع التالي. أما منتخب جنوب أفريقيا ويطلق عليه البافانا فانا، البافانا بافانا بمعنى الأولاد، يدرب المدرب البلجيكي بوس. طبعا بوس سبق أن أيضا لعب في كأس العالم 1986، يقود الحارس المتميز ويليامز، هناك لاعبين موكوينا، فوستر، أغلب اللاعبين هم مزيج بين ناديين محليين أورلاندو بايرتس وماميلودي سان داونز اللي فاز ببطولة أفريقيا.
4: كابتن، عنينا على منتخباتنا العربية وقلوبنا أيضا مع منتخباتنا العربية، شو عندك تخبرنا عن المباريات الافتتاحية للمنتخبات العربية؟
11: طبعا تستهل المنتخبات العربية مشاركاتها من خلال الجولة الأولى، حيث تقابل قطر سويسرا يوم 13 من هذا الشهر في الساعة 5 فجرا طبعا بتوقيت سيدني، أنا أتكلم ضمن منافسات المجموعة الثانية. باليوم التالي المغرب راح تقابل البرازيل في 8 صباحا، تونس أيضا راح تقابل منتخب السويد في 12 ظهرا يوم 15 ضمن منافسات المجموعة الثالثة. في نفس اليوم هناك مصر ستقابل بلجيكا في 5 صباحا لحساب المجموعة السابعة، وتتقي السعودية مع الأوروغواي في اليوم التالي في 8 صباحا ضمن المجموعة الثامنة. وفي اليوم الذي يليه السابع عشر من حزيران يلعب العراق مع النرويج، في الثامنة صباحا ضمن منافسات المجموعة التاسعة، والجزائر ضد الأرجنتين في الحادي عشر صباحا في المجموعة العاشرة، وفي نفس المجموعة تلتقي الأردن ضد النمسا في الساعة الثانية ظهرا.
10: فيما يتعلق بكرة القدم التي يتم اللعب بها في هذا المونديال، هناك كرة جديدة سيتم استخدامها في هذا المونديال، خبرنا عن تفاصيل هاي الكرة.
11: طبعا هناك كرة أحد جديدة سيتم استخدامها في هذا المونديال، يطلق عليها اسم تشيوندا أو الموجات الثلاثية، تطلق خلينا نقول تتطلب شحنات كهربائية، يعني المفروض أنه تشحنها قبل ما تبدأ المباراة. هذه الكرة متطورة تقنيا ويطلق عليها الجاسوسة الصغيرة، حيث أنها تخبر الحكام بكل التفاصيل من الممكن كشف حالات التسلل المعقدة، لمس الكرة باليد، بعاد الكرة عن خط الملعب. طبعا هي مربوطة مع تقنية الفار، كل شحنة من الممكن أن تستمر 6 ساعات، إلى جانب تصميمها الداخل المتطور. يتميز تصميم تريوندا الخارج بنقوش دقيقة تعكس التراث الثقافي للدول المضيفة الثلاث.
10: كابتن رافق، يعني ما شاء الله معلوماتك عميقة وجميلة ومكثفة، فخليني الآن أدخل معك عن القوانين الجديدة اللي سيتم تطبيقها في هذا المونديال.
11: أكيد هناك قوانين جديدة، مثلا أنه هناك 5 ثواني لتنفيذ رميات التماس وركلات المرمى. في حالة يعني بالنسبة لرميات التماس خلال 5 ثواني إذا ما تنفذت تذهب للفريق الآخر، أيضا ركلات المرمى إذا ما تنفذت خلال 5 ثواني تذهب ضربة زاوية للفريق الآخر. ايضا بطاقات الحمراء للاعبين الذين يقومون بتغطيه افواههم اثناء المشادات او المواجهات، عقوبات على المنتخبات او الفرق التي تغادر ارضيه الملعب احتجاجا، فترات علاج اجباريه لمده دقيقه واحده خارج ارضيه الملعب للاعب الذي يصاب. ايضا بالنسبه لتقنيه الفيديو الفار، التدخل واحتساب الاخطاء قبل تنفيذ الركلات الثابته والكره متوقفه، ايضا مراجعه والغاء الركلات الركنيه والبطاقات الصفراء الثانيه الناتجه عن قرار تحكيمي خاطئ. كذلك هناك نقطه مهمه جدا، عند بدايه المباراه عند عزف النشيد الوطني سيكون جميع اللاعبين الأساسيين والاحتياط معا في هذه الفترة أمام علم دولتهم، والكل سيبدأ تعديل النشيد الوطني. يعني هي فرصة تاريخية، يعني هم هنا ما يريدون يحرمون اللاعبين الاحتياط، فالكل راح يشارك بهاي اللحظة التاريخية، الاحتياط والأساسيين.
10: تمام، رائع. كابتن رافق، تعرف أنه ستقام يعني هذه الدورة في فترة الصيف، والناس طبعا تضع بعين الاعتبار التغيرات والتقلبات الجوية، خبرنا شو أهم المشكلات التي ستظهر بنظرك في الجو والحرارة والرطوبة، خبرنا التفاصيل.
11: طبعا هناك دراسة حذرت 3 مباريات مونديال 2026 مهددة بدرجات حرارة ورطوبة خطيرة، مثل مدن هيوستن، دالاس، ميامي، أتلانتا، لأشد حرارة ورطوبة في القارة الأمريكية الشمالية خلال فترة البطولة. الحرارة من الممكن أن تضعف أداء اللاعبين، بعض المنتخبات تدرس خيارات استثنائية تقضي ببقاء اللاعبين البدلاء داخل غرف الملابس لمتابعة المباريات عبر الشاشات، وذلك بسبب الارتفاع القياسي في درجات الحرارة. وفي حال قرر المدير الفني إجراء تغيير، سيتوجه المدرب المساعد إلى غرفة الملابس لإبلاغ اللاعبين بالخروج وبدء عمليات الإقماء فورا.
10: إذن الكابتن رافق العقاب، شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمة، والجميع يترقب طبعا لحظات افتتاح، ونتمنى التوفيق لكل منتخباتنا العربية ومنتخب السكروز. طبعا كلنا سمع بانتظارك تحاليلك الرياضية الموضوعة. شكرا جزيلا لك مرة أخرى رافق.
11: شكرا لك استاذ على شكرا جزيلا.

0: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: Twirl those wheels!
2: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
1: And one, and two, and three, and four, and seven.
2: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
3: Okay, we can take the 1 to the 5 to Route 66. Perfect.
2: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من App Store.
6: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام ببرنامج أستراليا اليوم. بهذه الساعة اللي أوشكت على الانتهاء ناقشنا جملة من المواضيع السياسية الأمنية الاقتصادية وأيضا الرياضية. نحييكم من وراء الميكروفون أنا منال العاني
7: وأنا علاء التميمي. نعدكم مستمعين الكرام بالمزيد من المواضيع المتنوعة في ساعتنا الثانية. حنظلنا في أجواء كأس العالم طبعا لأنه هو الآن المهيمن مع الأجواء يعني المتعكرة في الشرق الأوسط يعني مع الحروب والأخبار التي يعني لا تسر بأي حال من الأحوال، لكن هذا موسم عالمي الكل ينتظره ونتمنى يعني أنه الله يهونها.
6: مستمعينا الكرام تابعوا مباريات فيفا 2026 بشكل مجاني ومباشر على شاشات تلفزيون SBS المختلفة، أيضا على تطبيق SBS On Demand وشاشة SBS On Demand، وعلى موقعنا الإلكتروني sbs.com.au/arabic. تابعوا المباريات المباشرة وأيضا الإعادة، الملخصات وكل ما يتعلق بمونديال 2026 مستمعينا اللي راح ينطلق قريبا، وراح تكون مباراة الافتتاح بين المكسيك الدولة المضيفة وأيضا بين جنوب أفريقيا.
7: طبعا مستمعين الكرام في الساعة الثانية من حلقتنا لهذا اليوم سنلقي في الساعة الثانية سنلقي الضوء على موضوع هام في حلقة تحت المجهر عن التسمم بغاز أول أكسيد الكربون وتفاصيل مع الزميلة كوثر الحنبوري، بالإضافة إلى مراسلنا في نيويورك محمد السطوحي.
6: وأيضا مستمعين الكرام بعد نشرة أخبار الزميل هاشم الحداد أيضا راح يكون لنا وقفة ثانية، وقفة جديدة لمونديال 2026 مع قرب انطلاق أكبر نسخة بتاريخ كأس العالم بمشاركة 48 منتخب عبر 3 دول. طبعا مستمعينا لا تقتصر المنافسة على ما يجري داخل الملعب، لكن الحرارة المرتفعة، المسافات الطويلة بين المدن المستضيفة، اختلاف المناطق الزمنية تفرض تحديات بدنية وطبية قد تؤثر على أداء المنتخبات وحظوظها بالبطولة. فالزميل محمد الغزي أيضا ناقش كل هذه التحديات مع طبيب المنتخب العراقي السابق المقيم الآن بمدينة ملبن الدكتور فالح فرانسيس في بودكاست العرب والكرة.
7: إذن مستمعينا حتى يحين موعد نشرة مفصلة ومحدثة على رأس الساعة القادمة، شو رأيكم نستمع لي أغنية رغب علامة الحب الكبير ونواصل بعد المشوار؟

لحظات مستمعين الكرام، وننتقل إلى استوديوهاتنا بمدينة سيدني ونشر أخبارية مفصلة ومحدثة مع الزميل هاشم الحداد.

0: عناوين النشرة: ضربات أمريكية جديدة على أهداف في إيران، وطهران تعلن إغلاق مضيق هرمز أمام كافة السفن، وتقصف قواعد أمريكية في البحرين والكويت والأردن لليوم الثاني على التوالي. مراجعة مستقلة تفيد بوجود مستوى غير مقبول من التنمر والتمييز والتحرش الجنسي في شرطة نيو ساوث ويلز. بكين تحذر الاتحاد الأوروبي من معاقبة شركات صينية بدعوى دعمها للصناعات العسكرية الروسية. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. شنت القوات الأمريكية الليلة الماضية ضربات جديدة ضد أهداف متعددة في إيران، وذلك بعد وقت قصير من تصريحات لوزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيت توعد فيها بهجوم قوي وواضح يستهدف منشآت رئيسية وقدرات عسكرية إيرانية، مع فرض حصار صارم على الموانئ الإيرانية لحماية الملاحة في مضيق هرمز. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس أن الولايات المتحدة شنت هجوما قويا على إيران ردا على أسقاط المروحية الأمريكية فوق مضيق هرمز، وستشن هجوما جديدا إذا تعذر التوصل إلى اتفاق سلام يضمن عدم امتلاك إيران للسلاح النووي.
1: I've been working with Iran for a number of months, and they should sign the deal. It's a good deal. It doesn't give them the right to have a nuclear weapon. If they had a nuclear weapon, there'd be no Israel, there'd be no Middle East, and they would have absolutely shot at us. So we'll see what happens. But we hit them hard yesterday, and we're going to hit them again hard today.
0: وفي وقت لاحق فجر اليوم أعلن الجيش الأمريكي استكمال موجة الضربات الأخيرة على إيران. في المقابل أعلنت القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران إغلاق مضيق هرمز أمام جميع السفن ومنها ناقلات النفط والسفن التجارية، قائلة أن أي سفينة تحاول المرور ستتعرض لإطلاق النار. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الحرس الثوري هاجم بطائرات مسيرة هوائيات اتصالات ومنشآت رادار لمنظومة باتريوت تابعة للأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، واستهدف أيضا قواعد أمريكية في الكويت ومركز قيادة وسيطرة أمريكي في الأردن لليوم الثاني على التوالي. وأعلنت السلطات الكويتية قبل قليل إعادة فتح أجواء البلاد أمام الرحلات الجوية بعد أغلاقها مؤقتا في أعقاب الهجمات الإيرانية. على خط آخر، وفي اليوم الذي أسفرت فيه غارات إسرائيلية عن مقتل 12 شخصا على الأقل في الجنوب اللبناني، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اللبنانيين للانضمام إلى إسرائيل فيما وصفه بحربها ضد حزب الله، معتبرا أن لبنان أصبح رهينة بيد الحزب. وبدوره وجه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ رسالة سلام إلى الشعب اللبناني باللغة العربية، مشددا على أن الدولة اللبنانية يجب أن تتحرر من نفوذ إيران وحزب الله.
2: من الحدود الشمالية أمدوا يد السلام إلى رئيس لبنان والشعب اللبناني، لكن عليكم أن تحافظوا على لبنان حران من نفوذ إيران وحزب الله والتنظيمات الإرهابية، وأن تبقى دولة ذات سيادة واستقلال. لدي حلم بالسفر إلى بيروت، وما زال هذا الحلم قائما. شرط أن يصنع مستقبل لبنان في بيروت لا في طهران.
0: في شأن اللبناني أيضا، أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أمس أنه اتفق مع الحكومة اللبنانية على أرسال بعثة تقييم مستقلة وحيادية إلى لبنان للتحقق من انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان منذ اندلاع الحرب بين حزب الله وإسرائيل في أذار مارس الماضي. وأضاف تورك أنه سيعمل قريبا على نشر فريق لجمع المعلومات والأدلة حول الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني والقوانين ذات الصلة التي ارتكبها أطراف النزاع المسلح في البلاد.
3: I think accountability issues need to move much higher on the political agenda and be addressed, because that's the only way to actually reckon with what's been happening, not only to document and report on it, but also to make sure that those who have perpetrated horrific violations are held to account.
0: في محلياتنا تعهد مفوض شرطة نيو ساوث ويلز مال لانيان اليوم بتطبيق كافة التوصيات الواردة في مراجعة مستقلة للثقافة السائدة في سلك الشرطة في الولاية. ووجدت المراجعة أن ظواهر التنمر والتمييز والتحرش الجنسي تنتشر بمستويات غير مقبولة في جهاز الشرطة. وأشارت المراجعة التي ترأستها مفوضة الشرطة السابقة كارين ويب إلى أن أكثر من 30% من 5000 موظف في سلك الشرطة استطلعت آرائهم أفادوا بتعرضهم للتنمر في العمل خلال الأعوام الخمسة الماضية. لانيان أكد في مؤتمر صحفي عقد بحضور وزيرة الشرطة في حكومة الولاية ياسمين جاتلي أنه لن يتم التهاون مع السلوك غير المقبول، مشددا على ضرورة حصول تغيير جذري في ثقافة الجهاز.
4: Whilst the review found that there is a deep connection with the organisation, it also found that there were harmful behaviours present in the New South Wales Police Force. Behaviours such as bullying, discrimination and harassment. Behaviours that are unacceptable and will not be tolerated. The review also found that there was a culture where people feared speaking up against those behaviours. I have made it clear, and I have made it clear to our workforce, that that is not the culture we will have in the New South Wales Police Force.
0: أعلنت مجموعة Southern Cross Media التي تمتلك القناة التلفزيونية السابعة وصحيفة الويست أستراليان ومحطة الراديو تريبل أم أنها ستلغي حوالي 300 وظيفة في مسعى لتوفير ما يصل إلى 150 مليون دولار. وكانت المجموعة التي اندمجت مع شركة سيفن ويست ميديا في كانون الثاني يناير الماضي أشارت إلى مواجهتها لصعوبات مالية في بعض أوجه نشاطها وخاصة في القطاع التلفزيوني في الأشهر الماضية، وقالت أنها تتوقع أن تبلغ عوائدها في العام المالي المقبل حوالي 190 مليون دولار مقارنة ب 220 مليون دولار في العام المالي الماضي. حذرت الصين أمس الاتحاد الأوروبي من فرض عقوبات على شركاتها بعد اقتراح بروكسل لحزمة جديدة من العقوبات بسبب دعم بكين لموسكو في حربها مع كييف. وتهدف حزمة العقوبات الأوروبية، وهي الأحدث منذ غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022، إلى عرقلة الأنشطة التجارية لشركات في دول ثالثة بذريعة دعمها للجيش الروسي من بين أهداف أخرى. وسبق للاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة أن فرض عقوبات استهدفت شركات صينية يتهمها بدعم قطاع الصناعة العسكرية الروسية. وأفادت مصادر في الاتحاد بأن حزمة العقوبات الجديدة تشمل إضافة 14 شركة من الصين وهونغ كونغ إلى قائمة الشركات التي يحظر عليها شراء سلع الاتحاد. وفي تعليق له على العقوبات المقترحة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان أن بلاده لطالما عارضت بشدة العقوبات الأحادية غير القانونية التي تفتقر إلى أساس في القانون الدولي، مضيفا خلال مؤتمره الصحفي الدوري في بكين أن الصين قدمت مرات عدة احتجاجات جادة للجانب الأوروبي وحثته على تصحيح ممارساته الخاطئة. وأكد أن الصين ستتابع عن كثب هذه المسألة وستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بحزم. في أخبار الرياضة، أعلن في واشنطن أمس أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سيقود وفد إدارة الرئيس دونالد ترامب في المباراة الافتتاحية للمنتخب الأمريكي ضد الباراغواي يوم غد الجمعة في كأس العالم 2026 لكرة القدم. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغت في بيان أن كأس العالم تمثل لحظة فارقة لإدارة ترامب لأنها تبرز القيادة الأمريكية وكرم الضيافة أمام جمهور عالمي، فيما تحتفل البلاد بالذكرى 250 لتأسيسها. وكان ترامب قال أمس أنه يعتزم حضور كأس العالم، ولكنه لم يحدد المباراة أو المباريات التي سيحضرها. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في تداول اليوم إلى 70 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة في أديلايد غائم جزئيا 23 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 23، هوبارت غائم جزئيا 16، داروين غائم جزئيا 33، بيرث أمطار متفرقة 17 درجة، ملبون غائم جزئيا 19، سيدني غائم جزئيا 20، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 17 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لحسن استماعكم.

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: في 12 من حزيران يونيو ينطلق كأس العالم فيفا 2026 على شاشة SBS. يوم الجمعة تبدأ الدول الثلاث المستضيفة مشوارها في البطولة. يوم الأحد مواجهة من العيار الثقيل بين البرازيل والمغرب، وأستراليا في مواجهة تركيا. كأس العالم فيفا 2026 مباشر حصري ومجاني على SBS وSBS On Demand.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام. بدينا يعني ساعتين هيك بفرفشه مع حكيم. سعداء بوجودكم معنا ومتابعتكم لاس بي اس عربي مستمعينا الكرام. معكم في الساعه الثانيه وحتى الساعه الثالثه انا علاء التميمي
1: وانا منال العاني. شكرا جزيلا للزميل هاشم الحداد اللي دا يترافق معنا على النشرات والمواجز الاخباريه. شكرا لكل المستمعين اللي دا يستمعون لنا وكل شخص يكتب لنا بايميل على today@sbs.com.au. مستمعينا بالنصف الثاني من هذه الساعة لدينا عادة لتقرير مراسلنا من نيويورك محمد السطوحي اللي عادة بيكون ببث مباشر مع الزميلتين سناء وهيب وبترا طوق الهندي من برنامج صباح الخير أستراليا. وأيضا اليوم خميس أنتم على موعد وحلقة جديدة من بودكاست Under the Microscope أو تحت المجهر. حلقة اليوم مع زميلة كوثر الحنبوري اللي التقت مسؤولة التثقيف الصحي بدائرة صحة نيو ساوث ويلز أزهار متي للحديث عن مخاطر الاستخدام والاستعراض لغاز أول أكسيد الكربون اللي هو CO1.
0: مستمعينا ونبقى في أجواء كأس العالم، ولكن مع حمى التنافس بين الفرق يبقى هناك نوع آخر من التحدي في ثلاثة بلدان: الحرارة المرتفعة، المسافات الطويلة بين المدن المستضيفة، واختلاف أيضا المناطق الزمنية التي تفرض تحديات بدنية وأيضا طبية قد تؤثر في أداء المنتخبات وحظوظها في البطولة. الزميل محمد الغزي في الحقيقة ناقش هذه التحديات مع طبيب المنتخب العراقي السابق الدكتور فالح الفرنسيس، وجرى اللقاء التالي.
2: مع انطلاق صافرة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في نسخة استثنائية هي الأكبر في تاريخ البطولة بمشاركة 48 منتخبا وإقامة 104 مباريات موزعة على 16 مدينة في 3 دول، لا يقتصر التحدي هذه المرة على ما سيقدمه اللاعبون داخل المستطيل الأخضر، بل يمتد إلى عوامل خارج الملعب أيضا، في مقدمتها درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة والمسافات الشاسعة بين المدن المستضيفة واختلاف المناطق الزمنية، وهي عوامل يرى خبراء أنها تلعب دورا مؤثرا في تحديد مصير المنتخبات بقدر أهمية الجوانب الفنية والتكتيكية. وللحديث عن هذه التحديات من منظور طبي وبدني ينضم إلينا طبيب المنتخب العراقي السابق الدكتور فالح فرنسيس. مرحبا بك دكتور.
3: أهلا بك سيد محمد.
2: دكتور، ابتداء كيف تنظرون إلى هذه النسخة من كأس العالم من الناحية الطبية والبدنية مقارنة بالنسخ السابقة؟
3: أكيد مختلفة، اختلافات كثيرة بالنسبة إلى الجو، إلى اللياقة البدنية، إلى الارتفاع عن سطح البحر، وحتى إلى القوانين الجديدة اللي فرضها الفيفا.
2: طيب، نتحدث اليوم عن بطولة تضم 48 منتخبا و 104 مباريات، هل يعني هذا تلقائيا زيادة الأحمال البدنية على اللاعبين؟
3: طبيعي، خاصة التحميل المطاولة اللي احنا نسميه الايروبيك ايبوليتي، الإمكانية الهوائية للاعبين، خاصة إذا صعد الفريق إلى دور ال 32، وبالمناسبة دور ال 32 هذا جديد، ما كان موجود سابقا، كانوا يصعدون رأسا دور 24 16 وبعدين 8 إلى المربع الذهبي، فهذا دور جديد أيضا لأن بسبب كثرة أعداد المنتخبات الوطنية، فتحتاج إلى أنه اللاعب يكون عنده لياقة بدنية جيدة خاصة من ناحية القابلية الهوائية.
2: طيب دكتور، العديد من الدراسات

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: لياقة اللاعبين خاصة إذا بدرجات الحرارة العالية ودرجات الرطوبة العالية، يعني مرات الرطوبة تأثر أكثر من ارتفاع درجات الحرارة.
6: وهنا أريد أن أتحدث معك دكتور، ما الذي يحدث بدنيا للاعب خلال 90 دقيقة؟
5: بالوقت الحاضر أصبحت أكثر من 90 دقيقة، لأنه إذا تحتسب الأوقات التوقف بها اللي يسموها وقت بدل الضائع، عادة المباراة تخلص في على الأقل 100 دقيقة وليس 90 دقيقة. أما بالأدوار التالية، بالأدوار المجموعات عادة على طريقة الدوري، فالمباراة حتى لو تنتهي بالتعادل تنتهي المباراة، بس بالأدوار التالية فممكن التعادلات يتمدد الوقت، يصير 120 دقيقة أو ساعة وساعة، يعني 130 دقيقة مرات توصل، يعني أكثر من ساعتين. فهذه تأثر كثيرا على اللياقة البدنية، لازم يكون المنتخب أو اللاعب يكون متحضر لكذا، يعني طول
6: وحتى التركيز الذهني نفسها. يعني
5: اكيد التعب البدني يخلي اللاعب يقل تركيزه، يقل تفكيره، يقل أداءه بصورة عامة.
6: طيب دكتور، أشرت إلى المنتخب العراقي، وهنا أود أن أتحدث بشكل أوسع عن المنتخبات العربية وخاصة تلك التي اعتادت اللعب في الأجواء الحارة. هل برأيك تمتلك أفضلية نسبية مقارنة بمنتخبات أوروبية أقل اعتيادا على هذه الظروف؟
5: يعني بصورة عامة إذا تريدنا يعني نجانب الواقع والحقيقة، راح يكون تأثير كلش بسيط، لأن الناحية الفنية هي المتغلبة. احنا ما نعرف مستوى المباريات، مستوى اللاعبين في هاي المباريات، تعرف شد النفسي والعصبي ببطولة كأس العالم يختلف عن اللعبات الودية. على سبيل المثال تأثير الحرارة، يعني اليوم انا طلعت درجة الحرارة بالمكسيك اللي هي يفترض تكون اكثر معدلات الحرارة اعلى ومعدلات الرطوبة اعلى، يعني بالعشرينات، نهاية العشرينات، قد يكون 30 درجة مئوية مع رطوبة نسبية تتراوح بين 60 إلى 70، وهذه لا تعتبر عالية جدا، خاصة بالنسبة لدول الخليج اللي تعرف العراق من ضمنها، اللي درجات الحرارة والرطوبة كلش عالية. بس عجباش قد راح تأثر على الجانب الآخر للاعب الأوروبي، تأثر إلى حد معين أعتقد، يعني هي مو مؤشر مهم جدا. المؤشر الرئيسي هو تدريب الفريق فيما قبل، يعني بالمباريات الودية، وتدريبه بالوحدات التدريبية على حرارة عالية، لأنه قسم من الفرق أكيد راحت تدربت ب دول أخرى ليست دولها. وبالمناسبة يعني هسه بأوروبا أيضا بدأ الصيف عندهم بأوروبا. نعم. وأمريكا، يعني تأثير بسيط أعتقد.
6: نعم. هنا أود أن أسألك دكتور، ما أهمية الترطيب قبل المباراة، وكذلك هل يكفي شرب الماء أثناء اللقاء والاستراحات الطارئة، أم الاستعداد المبكر هو اللاعب الحاسم بهذه المسألة؟
5: الماء بحد ذاته يعوض جزئيا عن الفقدان، لأن مثل ما خبرت قبل قليل، أهم شيء هي الإضافات الموجودة بالسوائل الرياضية. أكو سوائل معينة تعطى للرياضيين بها أملاح، خاصة بها أملاح وقليل من البروتينات ما عدا الطعم الطيب. هذه مهمة جدا، وجود الأملاح في الماء، ولا الماء الاعتيادي بوحده لا يكسر العطش من ناحية، ولا يعوض عن فقدان السوائل والأملاح اللي يفقدها اللاعب.
6: هناك عامل مهم أيضا جرى التحذير منه، وهو بعد المسافة بين المدن والتنقلات الطويلة التي قد تصل إلى آلاف الكيلومترات. برأيك ما أثر السفر المتكرر على جاهزية اللاعبين وتعافيهم؟
5: هذا صحيح، بس يعتمد على خطوط الطول. إذا الوقف، يعني فرق الوقت بين مدينة ومدينة، إذا فرق الوقت أكثر من ساعة أو أكثر من ساعتين، راح يأثر على خلينا نسميها الساعة البيولوجية للاعب. وحسب البحوث اللي معروفة، أنه كل تغيير بالوقت ساعة يحتاج ليوم

0: يوم كامل للتأقلم. فلهذا إذا كان فرق بين مدينة ومدينة بالوقت، يعني إذا وحدة بالشرق وثاني والمباراة الثانية بغرب أمريكا، الفرق أتصور حوالي بين ساعتين إلى 3 ساعات راح تأثر. ولهذا لازم يكون فرق الأيام بين مباراة ومباراة على الأقل 3 إلى 4 أيام، وهذا أعتقد حاسبيها الاتحاد الدولي حسبوها لأنه شيء مثبت علميا وميدانيا.
1: طيب برأيك دكتور، وأنت خبير في هذا المجال، ما الدور الذي ستلعبه الأجهزة الطبية وكذلك خبراء التغذية والتأهيل في هذه البطولة تحديدا؟
0: يعني خلال البطولات أتصور اللي تفضلت به مهم جدا حتى أكثر من الطبيب، لأن الطبيب هو اشتغل ويا الفريق بالمعسكرات التدريبية ووصل مع المدربين ووصل اللاعبين بالفريق إلى مستوى عالي من اللياقة البدنية والتحمل. خلال المباريات التغذية والعلاج الطبيعي أو التأهيل مهم جدا لإعادة اللاعب، أولا لتحضير البطولة للمباريات من ناحية المواد البروتينية والكربوهيدرات اللي يحتاجها الجسم، هذه من ناحية، ومن ناحية ثانية بعد أي مباراة أو بعد أي وحدة تدريبية كيف راح يعمل الجهاز التأهيلي أو العلاج الطبيعي في إعادة الحالة الطبيعية، العضلات بالجسم اللي فقدت كثير من الغذاء مالتها ولياقتها يعيدها إلى الحالة الطبيعية قبل المباراة الثانية. فأكيد مهمة جدا. لازم بالمناسبة يعني سابقا كان يطلع معالج طبيعي واحد مع الفريق اللي هم 20 واحد أو 23 واحد، هسه يطلع فريق كامل للتأهيل والعلاج الطبيعي مع المنتخبات.
1: طيب دكتور، عودة إلى المنتخبات، شهدت بطولات مماثلة من ناحية الأجواء وحالة الطقس فيها، هل تتوقعون أن نشاهد مدربين يغيرون أساليب اللعب بسبب الحرارة مثل خفض الإيقاع وتقليل الضغط، أم أنك تتوقع أن هذه البطولة ستكون ذات طابع هجومي؟
0: لا أكيد المدربين، هو يقال أنه الشوط الثاني هو شوط المدربين، يعني المدرب الذكي يعرف شلون يغير الخطة ويغير اللاعبين. وبالمناسبة بالوقت الحاضر من سنوات تغيرت القوانين بالاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحادات الأخرى التابعة إليه، تغيرت عدد اللاعبين اللي يتبدلون بالمباراة، كان بالبداية بوقتنا لاعبين فقط، بعدين صار 3 لاعبين، هسه بالوقت الحاضر القوانين تسمح لتبديل 5 لاعبين، فأكيد المدرب يلعب دور في تغيير اللاعبين وتغيير الخطة.
1: دكتور فالح، ما التوقعات التي تدور في رأس فالح فرانسيس والذي عاصر المنتخب العراقي لسنوات طويلة وشهد العديد من البطولات المماثلة؟
0: يعني بعد الاطلاع على مباراتنا ضد إسبانيا ومن ثم مع فنزويلا، أعتقد أن المنتخب العراقي صار عنده شخصية إلى حد ما، ولكن العامل النفسي يحتاج أنه يرفع أكثر، لأنه الفريق الجيد هو الفريق اللي يعوض عن الخسارة حتى لو جاء عليه هدف أو هدفين، يستطيع بالثبات النفسي والاستقرار النفسي واللياقة البدنية الجيدة أن يعوض عن أي خسارة ممكن تصير بالشوط الأول إذا هو عنده لياقة بدنية واستقرار نفسي بالشوط الثاني.
1: هل يدور في رأسك شخصية بطل لهذه البطولة؟
0: أنا أعتقد وأتمنى أن الفريق الهولندي، أنا من يعني محبي الفريق الهولندي، وهو أعتقد من الفرق المرشحة لحد الآن للوصول إلى النهائيات.
1: شكرا جزيلا لك دكتور فالح فرانسيس.
0: أشكرك وأشكرك على الاستضافة.
1: شكرا لكم. إذن لا يبدو أن التحدي في كأس العالم عام 2026 سيكون فنيا فقط، بل إن معركة اللياقة والاستشفاء والتكيف في الظروف المناخية قد تكون عاملا حاسما في مشوار المنتخبات نحو اللقب. هذا التقرير من إعداد محمد الغزي.
2: شكرا جزيلا للزميل محمد الغزي على إعداد وتقديم هذا التقرير اللي يضمن لقاء مع الدكتور السابق للمنتخب الوطني العراقي الطبيب فالح فرانسيس، وكانت حلقة بودكاست العرب والكرة.
3: إذن مستمعينا نتوجه الآن مباشرة إلى الزميل هاشم الحداد في سيدني ليوفينا بموجز محدث لأهم وآخر الأنباء.
4: من SBS عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم موجزا للأنباء. ضربات أمريكية جديدة على أهداف في إيران، وطهران تعلق أغلاق مضيق هرمز أمام كافة السفن. مراجعة مستقلة تفيد بوجود مستوى غير مقبول من التنمر والتمييز والتحرش الجنسي في شرطة نيو ساوث ويلز. بكين تحذر الاتحاد الأوروبي من معاقبة شركات صينية بدعوى دعمها للصناعات العسكرية الروسية. ترقبوا نشرة مفصلة للأخبار على رأس الساعة.
5: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
6: And one, and two, and three, and four, and seven.
5: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
7: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
5: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
8: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لـ SBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.

0: أهلا بكم مستمعين الأعزاء، عدنا لكم لنواصل معكم مشوار نصف الساعة الثانية من الساعة الثانية من برنامجكم أستراليا اليوم بصحبتكم في حلقة هذا اليوم. أنا علاء التميمي
1: وأنا منال العاني. مستمعين الكرام، نكون بعد قليل بعادة لتقرير مراسلنا من نيويورك محمد السطوحي اللي يتحدث صباحا مع الزميلات ببرنامج صباح الخير أستراليا، وأيضا بعد ذلك لدينا حلقة جديدة من بودكاست تحت المجهر مع الزميلة كوثر الحنبوري.
0: الآن هذه جولة سريعة على درجات الحرارة المتوقعة ليوم غد، نبدأها من العاصمة الفيدرالية كامبرا. الجو سيكون فيها مشمس مع 17، في ملبورن غائم جزئيا 19، سيدني أيضا غائم جزئيا 20، أدليت كذلك الأمر غائم جزئيا 23، في بريسبن أمطار متفرقة 23، هوبرت غائم جزئيا 16، داروين أيضا غائم جزئيا 33، أخيرا في بيرث أمطار متفرقة 17.
2: من مراسلينا،
3: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى نيويورك. أنا سناء وهيب
4: وأنا بترا طوق الهندي، ويسعدنا أن ينضم إلينا من نيويورك مراسلنا محمد السطوحي للإضاءة حول أبرز المستجدات على الساحة الأمريكية. صباحك خير من سيدني محمد.
5: أهلا، صباح الخير بترا وسناء وطبعا فارس وكل المستمعين.
4: هلا يا هلا يا هلا يا محمد. إذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد بالرد على إيران، سنضرب إيران بقوة شديدة، أريد السلام للشرق الأوسط والاتفاق مع إيران جاهز، ولكن طهران تواصل المماطلة، والرئيس الإيراني يرد نحن أمام اختبار صعب، يجب أن نخرج من حالة لا حرب ولا سلم. إلى أين تتجه الأمور؟ كيف يمكن أن يتطور التصعيد؟ وما الخيارات المطروحة اليوم أمام الإدارة الأمريكية محمد؟
5: طبعا إذا أخذنا بتطورات اليومين الأخيرين، نحن في طريق التصاعد والتصعيد من الجانبين. المدهش أن الرئيس الأمريكي منذ يومين فقط كان في جدل حاد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنجامين نتنياهو، وطلب منه عدم التصعيد مع إيران، والرد بصورة موجزة وبسيطة على الهجوم الإيراني على إسرائيل بالصواريخ بعد أن هجمت إسرائيل بيروت. لكن بعدها بيومين فقط كانت الطائرات الأمريكية والصواريخ الأمريكية هي التي تسقط فوق إيران، والرئيس الأمريكي يقول أنه يجب أنه إيران تدفع الثمن. الثمن هو أنه طائرة هليكوبتر أمريكية أسقطت فوق مضيق هورمز، يعرف أنه مسيرة أسقطتها، ولكن ليس هناك تأكيد أن هذه المسيرة كانت تتجه لإسقاط الطائرة بشكل مقصود، ربما يكون حادث، لا يوجد ما يؤكد ما إذا كانت مقصودة أو غير مقصودة. لكن في النهاية الرئيس الأمريكي تعهد بأن إيران يجب أن تدفع الثمن، خصوصا أن إيران بعد الضربات الأمريكية الأولية قامت بالرد أيضا بطريقة كبيرة باستهداف حوالي 20 موقع أمريكي وقاعدة أمريكية في منطقة الخليج. هذا بالنسبة للرئيس الأمريكي كان أيضا سببا أنه يقول أن إيران تماطل في الاتفاق، هي لا تريد التوقيع على الاتفاق، وبالتالي هي لابد أن تدفع ثمن ذلك، وهي تعهد بأنه سيتم التصعيد بقصف أقوى لإيران، وننتظر عمليات أكثر ربما اليوم أو غدا. لكن في كل الأحوال هناك نوع من التشاؤم في هذه اللحظة، لأنه الرئيس الأمريكي كان يتحدث كثيرا عن قرب التوصل إلى الاتفاق، وأن المسألة عدة أيام، كان يأمل أنه ربما يتم الاتفاق قبل بداية كأس العالم، أنه هيكون شيء صعب أنه كأس العالم يتم بينما أمريكا في حالة حرب ساخنة، لكن واضح أنه هذا أصبح مستبعد في الوقت الحالي. لكن يظل أنه هناك مشاكل كبيرة للرئيس الأمريكي، هو لا يريد بالفعل العودة إلى الحرب بشكل شامل، لأنه هذا معناه مصاعب أكثر للولايات المتحدة دون أن يكون هناك هدف استراتيجي يتحقق منها، خصوصا بالنسبة لإسقاط النظام أو الحصول على اليورانيوم المقصف أو حتى إعادة فتح مضيق هولمز. هذه كلها أمور تبدو الآن صعبة أن تتحقق فقط بالقوة العسكرية، لابد من تفاهم سياسي حولها. ومن هنا الرئيس الأمريكي يريد أن يستخدم العمليات الأخيرة كتصعيد كرسالة لإيران أن تعود لمائدة المفاوضات وتوافق على الشروط من أجل الاتفاق، لكن التصعيد أحيانا يؤدي إلى النتائج المرجوة وقد يؤدي إلى نتائج عكسية تماما.
3: نعم محمد، في ظل وصول التضخم إلى 4.2% واستمرار صعود أسعار البنزين في الولايات المتحدة، هل ينظر إلى هذه التطورات على أنها مؤقتة أم أنها مؤشر على ضغوط اقتصادية قد تستمر للأشهر المقبلة؟
5: طبعا هذا هو التخوف، لأن العوامل التي أدت إلى ارتفاع نسبة التضخم إلى 4.2% هذا من الممكن أن يستمر، لأن العوامل لا تزال قائمة. أولا الحرب ضد إيران ليست فقط مستمرة ولكن تتصاعد كما رأينا خلال الأيام الأخيرة، ومن الممكن أن تستمر. التفاؤل الذي كان موجودا بشأن إمكانية الوصول إلى اتفاق يتراجع بنفس الوقت، هذا معناه أنه النفط سوف تزداد أسعاره. اليوم أيضا بدأت أسعار شركات النفط في الارتفاع، سوق الأسهم الأمريكية تراجع بشدة اليوم مع الأحداث والتطورات الأخيرة ومع ارتفاع نسبة التضخم، خصوصا أنه التضخم في سعر البنزين هو السبب الرئيسي. طبعا كان هناك بسبب التعريفة الجمركية، لكن زيادة سعر البنزين إلى حوالي 50% على مدى الأشهر الأخيرة هو الذي أدى بالأساس إلى زيادة نسبة التضخم. ومن هنا هناك قلق كبير خصوصا لدى أوساط الحزب الجمهوري، هم يشعرون أنه استمرار ارتفاع نسبة التضخم بهذا الشكل معناه أنه فرصهم تقل في الانتخابات في نوفمبر القادم، الانتخابات النصفية للكونغرس. الرئيس الأمريكي عندما سئل عن ذلك قال I love inflation، يعني هو يحب التضخم لا أدري
3: ما الآخر هو بحبه،
5: لكن في النهاية هذا سيستخدمه الديمقراطيون كثيرا ربما في الانتخابات القادمة، للإشارة إلى أن الرئيس ترامب منفصل عن واقع الناس ومعاناتهم، وينعكس ذلك بالتأكيد على المرشحين الجمهوريين.
4: محمد، دعنا نختتم هذه الرسالة يعني في قراءة لما بعد خسارة نانسي ميس بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري تحديدا في ولاية ساوث كارولينا، ذلك اعتبر يعني دليل جديد على نفوذ ترامب أيضا داخل الحزب. كيف تقرأ هذه النتيجة، وهل بات الرئيس الأمريكي يعني يفرض هيمنة شبه كاملة على المشهد الجمهوري قبيل الاستحقاقات المقبلة؟
5: هو هذه الهيمنة الترامبية على الحزب الجمهوري واضحة منذ فترة طويلة في حقيقة الأمر، ولكنها تتأكد كل يوم. تذكرون تحدثنا في حلقة سابقة عن توماس ماسي الذي له شعبية كبيرة في دائرته في ولاية كنتاكي، لكن خسر الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لأنه في موقف معارض للرئيس ترامب ودعم أحد المرشحين المنافسين الذي ربما لا يذكر أحد اسمه باستثناء أنه يحظى بدعم الرئيس الأمريكي. بيل كاسيدي السيناتور في ولاية لويزيانا أيضا خسر، جون كورنل في ولاية تكساس، هؤلاء جميعا خسروا مقاعدهم في الحزب الجمهوري كانتخابات تمهيدية لأنه الرئيس الأمريكي دعم منافسين لهم. هذه المرة نانسي ميس تمثل حالة خاصة جدا لأنه كانت نجما صاعدا في الحزب الجمهوري، كان الكثيرون يتوقعون لها مستقبلا باهرا وربما منصبا أكبر وربما مجلس شيوخ، وفي هذه الحالة كانت ترشح نفسها كحاكم لولاية ساوث كارولينا. ولكن هي لم تخسر فقط الانتخابات التمهيدية، هي جاء ترتيبها الخامس بين المتنافسين، وحتى المقاطعة التي كانت تساندها بقوة خسرتها في الانتخابات التمهيدية. هذا مؤشر قوي جدا على أنه من يقف ضد الرئيس ترامب في الحزب الجمهوري عليه أن يدفع الثمن. هذه أعتقد رسالة كبيرة لكل السياسيين في الحزب الذين دفعوا الثمن من قبل وربما يدفعون الثمن في المستقبل، لكن هذا بالتأكيد سيكون له آثاره في الانتخابات التمهيدية وفي أيضا الانتخابات العامة في نوفمبر القادم.
3: نعم محمد، بعيدا عن السياسة الأمريكية، من تتوقع سيفوز وشو أحوال الفرق العربية هناك في الولايات المتحدة؟
4: قلتلنا على بعد مسافة 10 دقائق من الملعب يلي رح يشهد على اختتام كأس العالم،
3: اللي وكمان الافتتاح حيكون في بيدوي.
5: من بعيد يا تترا، أشهد من بعيد، لأنه أنت متخيلة أنه تذكر كأس العالم بالآلاف.
3: نعم صحيح.
5: يعني أنا أجد، أنا لا أفهم مين اللي يدفع مثلا $10,000 علشان يتفرج على مباراة في الملعب. يعني
3: نعم.
5: أنا يعني بعيدة عن تفكيري، لكن في النهاية طبعا شيء لطيف إن أنا ممكن أسمع صوت الجمهور وأنا في البيت، يعني
3: كتير حلو.
5: إنما المشاهدة ستكون ألطف في التلفزيون، وسأتابع معكم من الأكثر حظا. أنا لا أستطيع أن أقول الحقيقة لأن هناك فرق كثيرة، صحيح. البرازيل، الأرجنتين، فرنسا، وأم الدنيا غير مصر خلال المباريات التجريبية.
4: القلب كمان مع أم الدنيا مصر أكيد.
5: والله أنا مش متأكد من النتيجة، هنتابع مع بعض.
3: مجموعة حلوة لأم الدنيا، إن شاء الله بالتوفيق للجميع. شكرا يا محمد، وخليك هيك بتشجع كل الدول وخبرنا وقلنا شو صاير هناك. شكرا يا محمد. طبعا نشكر مراسلنا في نيويورك محمد السطوحي، ولإعادة متابعة جميع مراسلين من جميع الدول تابعوهم على موقعنا الإلكتروني.
6: Lendu listens to waiting room music at the dentist.
7: It's like nitrous oxide for the ears.
6: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
7: Like reggae?
6: Sure.
7: Or a sea shanty?
6: If that's your thing.
7: Or pirate metal.
6: This boat trip is going to be interesting.
7: Don't you love it? Oh, it's so good!
6: It feels good to be boat you. It feels good to Geico.
8: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24. يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب، ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
9: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
10: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من App Store.

0: تحت المجهر.
1: في كل عام خلال فصل الشتاء يصاب أشخاص بالتسمم بغاز أول أكسيد الكربون، وهو غاز خطير يسبب المرض وحتى الوفاة. كيف نصاب به؟ أين يوجد وماذا يحدث؟ وكيف نعرف أن شخص ما مصاب بسبب استنشاق أول أكسيد الكربون؟ وكيف نحافظ على سلامتنا وسلامة عائلاتنا؟ أنا كوثر الحنبوري حملت هذه الأسئلة إلى أزهار ماتي المتخصصة بالتثقيف الصحي في دائرة صحة نيو ساوث ويلز منطقة الصحة المحلية لجنوب غرب سيدني في هذه الحلقة من بودكاست تحت المجهر.
2: أهلا وسهلا ست كوثر. أول أكسيد الكربون هو غاز خطير قد يسبب استنشاق المرض أو حتى الوفاة، ومن الصعب معرفة وجود أول أكسيد الكربون إذ لا يمكن رؤيته أو شمه أو سماعه. وقد لا تعرف أنه موجود حتى يفوت الأوان.
1: أوكي. من يمكن أن يصاب بالمرض عند التعرض لأول أكسيد الكربون؟
2: يمكن أن يصاب أي شخص بالمرض عند التعرض لأول أكسيد الكربون. يمكن أن يصاب بعض الأشخاص بأمراض أكثر حدة من غيرهم عندما يتعرضون لهذا الغاز. هؤلاء الأشخاص هم الأطفال الرضع، النساء الحوامل، كبار السن، الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل أمراض القلب.
1: أنسة أزهار، أين يوجد هذا الأكسيد الكربون أول أكسيد الكربون؟
2: ينتج غاز أول أكسيد الكربون عن طريق احتراق أنواع من الوقود مثل الغاز الطبيعي، البنزين، الخشب، الفحم، الفحم الحجري، وينتج العديد من الأجهزة المنزلية هذه الأنواع من الوقود اللي تؤدي إلى انبعاث هذا الغاز. ويمكن أن يحتبس أول أكسيد الكربون داخل المنزل خاصة عند إغلاق الأبواب والنوافذ، مما يؤدي إلى تراكم هذا الغاز في المنزل بمستويات خطيرة.
1: طيب كيف نعرف أنه يوجد أول أكسيد الكربون، وكيف نعرف أن شخص ما مصاب أو باستنشاق أول أكسيد الكربون؟
2: من المفيد معرفة علامات المرض الناتجة عن استنشاق هذا الغاز.
1: نعم، ما هي؟
2: كل ما زادت كمية أول أكسيد الكربون اللي يتم استنشاقها كانت علامات المرض أسوأ. فعندما يتم استنشاق كميات صغيرة من هذا الغاز، الأعراض راح تكون صداع، غثيان، تقيؤ، شعور بالضعف. لكن عندما يتم استنشاقه بكميات كبيرة، ممكن الأعراض تكون شعور بالدوخة، شعور بالإغماء، فقدان الوعي، إصابة دماغية طويلة الأمد، والوفاة ممكن.
1: نعم، يعني بهذه العلامات ممكن أن نعرف أنه شخص ما قد استنشق أول أكسيد الكربون.
2: نعم.
1: وماذا يجب أن نفعل؟
2: إذا اعتقدت أنه شخص ما مريض بسبب استنشاق أول أكسيد الكربون، تلاحظي الأعراض. إذا شعر الشخص بدوخة أو بالإغماء أو فقد الوعي، فهذه تعتبر حالة طارئة. طبعا هنا يجب الاتصال على رقم الطوارئ 3.
1: نعم.
2: أما إذا كان يعاني الشخص من أعراض مثل صداع أو الغثيان أو التقيؤ أو الشعور بالضعف، فممكن الإجراء المتخذ يكون أنه نقوم بإخراج الجميع من المنزل إلى الهواء الطلق، أو أنه نتصل بمركز معلومات شؤون التسمم اللي هو Poisons Information Center على الرقم 13-26.
1: نعم.
2: للحصول على مشورة بأي وقت، أو إذا كنت طبعا بحاجة إلى مترجم تتصل بخدمة الترجمة 13-14-50 وتطلب التحدث إلى مركز معلومات شؤون التسمم.
1: هل يجب أن نركب جهاز إنذار من أول أكسيد الكربون؟
2: طبعا مفيد هذا الإجراء جدا. فإذا قررت أنه تركب جهاز إنذار من هذا الغاز في منزلك، عليك أن تختار أنه جهاز إنذار يكون مطابق لمعايير الولايات المتحدة الأمريكية اللي بيسموه UL2034 أو المعايير الأوروبية EN50291. وممكن أنه توضع هاي أجهزة الإنذار بالقرب من جميع غرف النوم أو الغرف المجهزة بمدافئ غاز في المنزل. وأيضا ملاحظة أنه اتباع تعاليم التركيب الجهاز الإنذار، نمشي على التعليمات وطرق الصيانة وكيف نستخدمه.
1: نعم. كيف منحافظ على سلامتنا وسلامة عائلاتنا من هيدا الغاز؟
2: هناك ثلاث طرق. النقطة الأولى أو الطريقة الأولى هي من خلال أجهزة الباربيكيو والشوايات والمدافئ الخارجية. بدلاً لا تقوم باستخدام هذه الأجهزة في داخل منزلك. هي متخصصة للاستخدام الخارجي فقط. هذه الأجهزة تحرق أنواع من الوقود مثل الغاز الطبيعي والخشب والفحم. سواء كان الفحم بشكل حبيبات شواء أو قوالب شواء. وإذا استخدمت هذه الأجهزة بداخل المنزل قد يتراكم أول أكسيد الكربون بسرعة وبمستويات خطيرة. فنرجو دائما أن نتراجع تعليمات استخدام أجهزة الشوي أو التدفئة لمعرفة ما إذا كان ينبغي استخدامها في الداخل أو الخارج. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي ممكن ننتبه عليها هي محركات البنزين. لا تستخدم أي أجهزة تعمل بمحركات البنزين داخل منزلك أو مرآبك، حتى لو كانت الأبواب أو النوافذ مفتوحة. تشمل الآليات والأجهزة اللي يمكن أن تعمل بمحركات البنزين مثل السيارات والقوارب، غسالات الضغط، آلات نشر الخرسانة، المولدات الكهربائية. أما النقطة الثالثة اللي ممكن أنه ننتبه عليها هي مدافئ الغاز. إذا كنت أنت تستخدم مدفأة غاز في منزلك فتحقق من التعليمات للتأكد من إمكانية استخدامها داخل المنزل. تأكد من قيام عامل معتمد لتركيب مواسير الغاز بفحص مدفأة كل عامين على الأقل. وأيضا ينصح بتركيب جهاز إنذار من أول أكسيد الكربون لتحذيرك في حالة إذا بدأت مستويات هذا الغاز بالارتفاع. ويختلف جهاز الإنذار من أول أكسيد الكربون عن جهاز الإنذار من الدخان.
1: غير شيء. أنيسة أزهار، بالنسبة هل هناك تيبس أو نصائح معينة ممكن أنه تعطيهم للمستمعين لحتى يكون عندهم وقاية من أول أكسيد الكربون؟
2: يعني هناك بعض النصائح البسيطة أو أشياء مجانية ممكن أن الواحد يقوم فيها في بموسم الشتاء، خاصة هو الوقت اللي تشهد فيه الأسر زيادة ملحوظة باستخدام الكهرباء. فإذا أنت كنت حابب أنه تبقى دافئ وبنفس الوقت تقلل من تأثير الكلفة، مثلا واحد يرتدي ملابس دافئة كثير على شكل طبقات مثلا قبل ما يفكر يشغل التدفئة داخل البيت، أو أنه تضيف السجاد إلى بيتك أو البطانيات أو زجاجات المياه الساخنة اللي الناس تستخدمها للتدفئة أيضا. أو أنه نصيحة أخرى أنه تغلق الباب على الطاقة المهدرة، يعني تدفئة البيت بالكامل دائما تكون مكلفة، فأغلق الباب على المناطق اللي ما تستخدمها مثل الحمامات أو غرف النوم خلال النهار. لأنه تمنع استخدام مسدات تمنع أنه تدخل الهواء البارد من تحت الأبواب. أيضا أنه مثلا إذا بتستخدم مدافع بانتظام تأكد أنه دائما تنظفها وتلاحظ الفلاتر وتقرأ التعليمات الشركة المصنعة حتى تعمل بأفضل أداء لها. أيضا ممكن أنه أهم شيء دع الشمس تشرق وتدخل إلى بيتك، يعني إذا الجو مشمس استخدم الحرارة المجانية من الشمس يعني حيثما يمكنك. افتح الستائر، دع الشمس تدخل إلى بيتك ولا تغلقها إلى أن يحل الظلام.
1: هل تنصحين أيضا بتركيب ألواح شمسية لاستخدام الطاقة؟
2: أكيد هي مفيدة، بس للناس اللي أكيد يقدروا على أنه يتحملوا تكاليفها راح تكون مفيدة بأوقات النهار خصوصا. أنه نستفاد من الطاقة الشمسية والألواح الشمسية، أو يعني طبعا اللي عندهم دفايات، اللي عندهم أي أجهزة بإمكانهم أن يستخدموها كثير أثناء وجود الشمس يعني بالنهار ويستفادوا من هذه الألواح. يعني احنا بس نصيحتنا دائما للعوائل انه يعني ابقوا دافئين، ولكن ابقوا سالمين ايضا في هذا الشتاء.
1: نعم. آنسة أزهار ماتي المتخصصة بالتثقيف الصحي في دائرة صحة نيو ساوث ويلز منطقة الصحة المحلية لجنوب غرب سيدني، شكرا لك على هالحملة ومنتمنى السلامة للجميع. شكرا. تجدر الإشارة إلى أن المعلومات الواردة في هذا اللقاء هي على سبيل المعلومات العامة فقط، إن كانت لديكم حالات خاصة عليكم باستشارة طبيبكم الخاص. أعدت هذه الحلقة من بودكاست تحت المجهر كوثر الحنبوري.
0: مستمعينا الكرام، مع هذا البودكاست نأتي على ختام الساعة الثانية من البرنامج. ترقبوا المزيد في الساعة الثالثة من برنامجنا أستراليا اليوم.
3: مستمعينا الكرام، حتى يحين موعد نشرة مفصلة للأنباء مع الزميل هاشم الحداد في سيدني، شاركم هيك نسمع لنور مهنا وأغنية من كتر ما اشتقنا.

0: عناوين النشرة: ضربات أمريكية جديدة على أهداف في إيران، وطهران تعلن إغلاق مضيق هرمز أمام كافة السفن، وتقصف قواعد أمريكية في البحرين والكويت والأردن لليوم الثاني على التوالي. بريطانيا وأستراليا وكندا تطلق صندوقا لدعم جهود حل الدولتين. زعيم المعارضة الفيدرالية ينفي وجود نوايا لعقد صفقات لاقتسام المقاعد مع حزب أمة واحدة في الانتخابات العامة المقبلة. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. شنت القوات الأمريكية ليلة الماضية ضربات جديدة ضد أهداف متعددة في إيران، وذلك بعد وقت قصير من تصريحات لوزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيت توعد فيها بهجوم قوي وواضح يستهدف منشآت رئيسية وقدرات عسكرية إيرانية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس أن الولايات المتحدة شنت هجوما قويا على إيران ردا على أسقاط المروحية الأمريكية فوق مضيق هرمز قبل يومين، وأنها ستشن هجوما جديدا إذا تعذر التوصل إلى اتفاق سلام يضمن عدم امتلاك إيران لسلاح نووي.
1: They should sign their deal. It's a good deal. It doesn't give them the right to have a nuclear weapon. If they had a nuclear weapon, there'd be no Israel, there'd be no Middle East, and they would have absolutely shot at us. So we'll see what happens. But we hit them hard yesterday, and we're going to hit them again hard today. And we'll see what happens with the deal.
0: وفي وقت لاحق فجر اليوم أعلن الجيش الأمريكي استكمال موجة الضربات الأخيرة على إيران. في المقابل أعلنت القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران إغلاق مضيق هرمز أمام جميع السفن ومنها ناقلات النفط والسفن التجارية، قائلة أن أي سفينة تحاول المرور ستتعرض لإطلاق النار. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الحرس الثوري الإيراني هاجم بطائرات مسيرة هوائيات اتصالات ومنشآت رادار لمنظومة باتريوت تابعة للأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، واستهدف أيضا قواعد أمريكية في الكويت ومركز قيادة وسيطرة أمريكي في الأردن لليوم الثاني على التوالي. وأعلنت السلطات الكويتية قبل قليل إعادة فتح أجواء البلاد أمام الرحلات الجوية بعد إغلاقها مؤقتا في أعقاب الهجمات الإيرانية. على خط آخر، وفي اليوم الذي أسفرت فيه غارات إسرائيلية عن مقتل 12 شخصا على الأقل في الجنوب اللبناني، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس اللبنانيين للانضمام إلى إسرائيل فيما وصفه بحربها ضد حزب الله، معتبرا أن لبنان أصبح رهينة بيد الحزب.
2: I have a message for you, the people of Lebanon. Israel is not at war with you. We're at war with Hezbollah that has taken your country hostage, that does Iran's bidding, that uses your territory to launch terrorist attacks against Israel. You know by now that Israel will do whatever it takes to protect our families, our communities. Hezbollah is weaker than ever. Israel is stronger than ever. You also know we yearn for peace with you, with Lebanon, a peace where our two peoples can invest together, build together, thrive together. The only impediment, the only obstacle to this beautiful vision is Hezbollah.
0: وبدوره وجه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ رسالة السلام إلى الشعب اللبناني باللغة العربية، مشددا على أن الدولة اللبنانية يجب أن تتحرر من نفوذ إيران وحزب الله. نبقى في الشأن اللبناني، حيث أعلنت وزارة الخارجية السعودية أمس أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وجه باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة بناء على طلب الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، ووفقا للخطوات الإيجابية التي قامت بها الحكومة اللبنانية على طريق إعادة بناء مؤسسات الدولة. وقالت الخارجية السعودية في بيانها أن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أجرى اتصالا هاتفيا بسلام نقل خلاله توجيه ولي العهد باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة، وذلك بناء على طلب عون وسلام وأسهام في إنعاش الاقتصاد الوطني اللبناني ودعم شرائح واسعة من المنتجين والمصدرين اللبنانيين. أطلقت بريطانيا وأستراليا وكندا أمس صندوقا للسلام لتعزيز الجهود الرامية لتنفيذ حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وأسهمت كل دولة بمبلغ 1,000,000 جنيه استرليني في هذه المبادرة. ووفقا لما أعلنته الحكومة البريطانية، سيركز الصندوق على المشاريع المجتمعية الجديدة والقائمة، ولا سيما تلك التي تشمل مجموعات الشبان ومنظمات المجتمع المدني والنساء. وسيسعى الصندوق البالغ حجمه 3,000,000 جنيه استرليني إلى التوسع وجذب مانحين جدد بمجرد بدء أنشطته. وتم الإعلان عن إنشاء الصندوق قبيل اجتماع في لندن ضم وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر ونظيرتيها الأسترالية بيني وونغ والكندية أنيتا أناند. انتقد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اليوم ما وصفه باستسلام حزب الأحرار أمام حزب أمة واحدة قبل حوالي العامين من الانتخابات المقبلة. وشدد ألبانيزي على أن حزب العمال سيواصل الوقوف بوجه الأحزاب اليمينية الثلاثة الأحرار والوطني وأمة واحدة، وسيواصل العمل على إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه البلاد.
3: We'll continue to campaign against the three right-wing parties. The once mainstream Liberal Party has become just a fringe party, almost giving up 2 years before an election is held. We're very confident that we'll continue to put forward comprehensive policy plans. You need to govern a country in a way that looks after the full range of policy suites with solutions, not just identifying problems but importantly coming up with solutions.
0: من جهته زعيم المعارضة الفيدرالية أنجوس تايلر أكد أن المعارضة لن تبرم صفقات انتخابية مع حزب أمة واحدة لتبادل أو اقتسام المقاعد معه في الانتخابات المقبلة. وقال أن المعارضة ستركز على تسليط الضوء على فشل الحكومة الذريع في مجالات الإسكان والطاقة وغلاء المعيشة.
4: No, there's no plan to carve up seats. We won't be doing that. Emma, what we will be doing is focusing on a Labor government that's taking this country in the wrong direction, with higher taxes, with less houses, with immigration that has not been in line with our housing supply, and with an energy system that is broken. And that will be our focus. It won't be carving up seats.
0: تعهد مفوض شرطة نيو ساوث ويلز مال لانيان اليوم بتطبيق كافة التوصيات الواردة في مراجعة مستقلة للثقافة السائدة في سلك الشرطة في الولاية. ووجدت المراجعة أن ظواهر التنمر والتمييز والتحرش الجنسي تنتشر بمستويات غير مقبولة في جهاز الشرطة. وأشارت المراجعة التي ترأستها مفوضة الشرطة السابقة كارين ويب إلى أن أكثر من 30% من 5,000 موظف في سلك الشرطة استطلعت آرائهم أفادوا بتعرضهم للتنمر في العمل خلال الأعوام الخمسة الماضية. لانيان أكد في مؤتمر صحفي عقد بحضور وزيرة الشرطة في حكومة الولاية ياسمين جاتلي أنه لن يتم التهاون مع أي سلوك غير مقبول، مشددا على ضرورة حصول تغيير جذري في ثقافة الجهاز.
5: Whilst the review found that there is a deep connection with the organisation, it also found that there were harmful behaviours present in the New South Wales Police Force. Behaviours such as bullying, discrimination and harassment. Behaviours that are unacceptable and will not be tolerated. The review also found that there was a culture where people feared speaking up against those behaviours. I have made it clear, and I have made it clear to our workforce, that that is not the culture we will have in the New South Wales Police Force.
0: في أخبار الرياضة، أعلن نادي الأهلي المصري أمس أن نادي برشلونة بطل إسبانيا طلب رسميا تفعيل بند شراء لاعبه الشاب حمزة عبد الكريم اعتبارا من بداية الموسم المقبل. وكان عبد الكريم البالغ من العمر 18 عاما قد انتقل في شباط فبراير الماضي من الأهلي إلى فريق الشباب ببرشلونة على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء مقابل 1.5 مليون يورو بالإضافة لحوافز أخرى تتعلق بمشاركات وأداء اللاعب. وانضم عبد الكريم إلى قائمة المنتخب المصري المشاركة في كأس العالم 2026 بعد تألقه مع شباب برشلونة، حيث سجل 6 أهداف وقاد الفريق إلى نهائي كأس ملك إسبانيا للشباب. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في تداول اليوم إلى 70 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة في أديلايد غائم جزئيا 23 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 23، هوبارت غائم جزئيا 16، داروين غائم جزئيا 33، بيرث أمطار متفرقة 17 درجة، ملبون غائم جزئيا 19، سيدني غائم جزئيا 20، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 17 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: 3 employees and 2 work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: في 12 من حزيران يونيو ينطلق كأس العالم فيفا 2026 على شاشة SBS. يوم الجمعة تبدأ الدول الثلاث المستضيفة مشوارها في البطولة. يوم الأحد مواجهة من العيار الثقيل بين البرازيل والمغرب وأستراليا في مواجهة تركيا. كأس العالم فيفا 2026 مباشر حصري ومجاني على SBS وSBS On Demand. العرب والكرة يعود في موسم جديد، وهذه المرة إلى مونديال 2026، حيث تسجل المنتخبات العربية مشاركة قياسية غير مسبوقة، من أسود الرافدين وأسود الأطلس إلى الأخضر السعودي ونسور قرطاج، محاربي الصحراء والعناب القطري إلى الفراعنة والنشامة الأردنيين. 8 منتخبات عربية تدخل السباق نحو الكأس، نتعرف إليها، نقترب من جماهيرها وننقل لكم أجواء الحدث الكروي الأكبر في العالم بنبض عربي. بودكاست العرب والكرة على SBS عربي.
5: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام بالساعة الثالثة والأخيرة من برنامج أستراليا اليوم، سأحفل بالمواضيع وأيضا الأغنيات المختارة، لكن بداية نذكركم بأنكم تستمعون لمنال العاني،
6: وأنا أيضا على تميم ساعتنا الثالثة حافلة بالمزيد من المواضيع، طبعا منها تريندينج، اخترنا لكم عنوانا جاذبا بالإضافة إلى حلقة أيضا مميزة من أستراليا بالعربي.
5: فعلا حلقة هذا الأسبوع من أستراليا بالعربي تتحدث عن تزايد أعداد السيارات الكهربائية على الطرق الأسترالية مع استمرار تقلب أسعار الوقود. التفاصيل وأبرز ما تحتاج إلى معرفته مستمعنا الكريم إذا كنت تفكر بالتحول إلى سيارة كهربائية. التفاصيل مع الزميل محمد الغزي.
6: والآن لمن فاته موضوعنا الرئيس في حلقة هذا اليوم والذي بث في الساعة الأولى حول شن القوات الأمريكية موجة جديدة من الضربات ضد إيران لليوم الثاني على التوالي. قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إنها أكملت أحدث جولة من الضربات مستهدفة قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأيضا أنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي في أنحاء مختلفة من إيران، بمقابل ردت طهران بهجمات انتقامية استهدفت البحرين والكويت والأردن، جميعها دول تستضيف قوات أمريكية. تستمعون بعد قليل إلى مجمل التطورات الإقليمية وتداعياتها أيضا على أستراليا في تقرير مفصل يتضمن لقاء مع دكتور عيل معموري الباحث في جامعة ديكن والمختص بقضايا الشرق الأوسط، مع اللقاء الذي أجرته مع منال العاني.
5: شنت القوات الأمريكية موجة جديدة من الضربات ضد إيران لليوم الثاني على التوالي، وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إنها أكملت أحدث جولة من الضربات مستهدفة قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي في أنحاء مختلفة من إيران. وكان وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيت قد حذر في وقت سابق من قصف وشيك لمنشآت إيرانية رئيسية.
7: President Trump said we will be hitting Iran hard and we will be because Iran has a chance to make a good deal, a great deal to codify what they said they've been willing to do and they haven't been willing to do it.
5: وتأتي هذه التطورات بعد سلسلة من الغارات الجوية الأمريكية على إيران يوم الأربعاء 10 من حزيران يونيو، والتي ردت عليها طهران بهجمات انتقامية استهدفت البحرين والكويت والأردن وجميعها دول تستضيف قوات أمريكية. وبدأ التصعيد المتجدد بعدما اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بإسقاط مروحية عسكرية أمريكية قرب مضيق هرمز. وقبل بدء الجولة الأخيرة من الضربات قال ترامب إن طهران ستدفع ثمن تعثر المفاوضات.
8: But we hit them hard yesterday and we're going to hit them again hard today in case you miss it, in case you don't turn on your television set. And we'll see what happens with the deal. We were really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers.
5: وفي وقت لاحق قال ترامب لشبكة فوكس نيوز إنه تحدث مباشرة مع مسؤولين إيرانيين طلبوا منه وقف الضربات على البلاد، لكن وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية نفت حدوث هذه المحادثة مؤكدة إن إيران استهدفت الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين بطائرات مسيرة ردا على الهجمات الأمريكية الأخيرة. من جهتها قالت الولايات المتحدة إن أي من تلك الضربات لم يصب أهدافه. وكان المتحدث البارز باسم القوات المسلحة الإيرانية الجنرال أبو الفضل شكرجي قد توعد برد قوي على أي اعتداء أمريكي.
9: We will never back down in the face of the global system of domination and these devils, especially the cursed Trump and wicked Israeli Prime Minister Netanyahu. There is no reason for concern. The hand of God is over our heads, praise to Allah, and we are determined to defeat the enemy, and we will, God willing.
5: وفي قراءة معمقة للمشهد السياسي الحالي وتداعيات التصعيد على العالم وأستراليا، التقيت أنا منال العاني بالدكتور علي المعموري الباحث في جامعة ديكن والمختص بقضايا الشرق الأوسط، وسألته بداية عن قراءته الأولية لآخر التطورات الإقليمية.
10: في الوقت الحالي يبدو لي بأننا ما زلنا بعيدين عن جولة ثالثة من حرب شاملة. ما حصل هو عبارة عن مواجهة محدودة إلى حد ما. كانت هناك نقاط ساحلية عدة في إيران تم ضربها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. الأهداف كانت أهداف مختصرة مقارنة بالحربين الشاملتين التي حصلتا في العام الماضي وابتداء هذا العام. في المقابل إيران أيضا كان ردها رد متوازن وعلى نفس الحد. لا يبدو لي بأن البيئة السياسية الإقليمية والدولية و الداخلية الأمريكية جاهزة لشن حرب ثالثة للرئيس ترامب، لأننا نشهد الآن المباريات الفيفا قائمة في أمريكا ولدينا انتخابات منتصفية في نوفمبر القادم، والوضع بشكل عام غير جاهز لجولة جديدة من الحرب. يبدو لي بأن ما قام به السيد ترامب كان هو من باب الضغط على إيران لتقديم تنازلات أكبر في المفاوضات الجارية حاليا. كانت هناك تنازلات من قبل الطرفين، قدم الأمريكان إلى الإيرانيين ما يقرب إلى تقريبا 8 مليارات من أموالهم المجمدة والتي وصلت الإيرانيين عبر الوسطاء القطريين والإماراتيين، وإيران أيضا قدمت تنازلات بخصوص قبولها لوقف التخصيب لمدة 12 عاما بعدما كانت تصر سابقا على 5 أعوام فقط. وهناك أيضا تنازلات بخصوص تحقيق المواد المخصبة العالية أكثر من 60%، وهناك أيضا تنازلات بخصوص قبول وجود مراقبين أمريكان مضافة إلى المراقبين الدوليين بشكل عام على الإشراف على البرنامج النووي بشكل كامل، ولكن لا يبدو بأن هذا المقدار من التنازلات كافية للسيد ترامب للوصول إلى حالة من النصر، لأنه يريد شيء أكبر ومختلف تماما عما حصل في عهد أوباما في 2015 أو أكثر مما قدمه الإيرانيين في العام الماضي قبل حرب 12 يوما وقبل هذه الحرب أيضا. يريد شيء بارز وكبير، وهذا يجب أن يشمل أمور أساسية أخرى ترضي إسرائيل أيضا، وهي طرف ثالث مهم أيضا في هذه المفاوضات، وهو الحلفاء الإقليميين والبرنامج الصاروخي. وإيران بالاختصار لا تستطيع أن تقدم أي تنازلات في هذه الملفات لأنها ترى هذه التنازلات من باب الدوامة والدومينو الذي سوف ينتهي إلى إسقاط النظام وتغيير النظام فيها، فهي تصر على هذه الخطوط الحمراء. ما زال الطرفين يصرون على هذه الخطوط الحمراء المتوفرة لديهم، يبدو لي بأننا بعيدين عن الوصول إلى اتفاق ونحن متجهين نحو

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
3: في الشرق الأوسط بالمقابل إيران ترد وبقوة، ده نشوف تحدي كبير لإيران، وأيضا الرئيس الإيراني قال إن ضرب المنشآت الحيوية ليس دليل قوة بل دليل إحباط أمام إرادة بلد مثل إيران. طيب دكتور، من أكاسات كل هذا التصعيد الحالي على المنطقة وحتى على أسواق النفط والاقتصاد العالمي؟
4: لحد الآن التصعيد إلى حد كبير في على مستوى التصعيد الإعلامي، وما يحصل على الساحة العسكرية وعلى الميدان هو إلى حد ما مدروس ومحسوب من قبل الطرفين، وما زال الطرفان ملتزمان بهذه الحدود. يبدو لي بأن التأثير على الاقتصاد العالمي وعلى أسواق النفط أيضا سوف يكون محدودا. أيضا بالتأكيد هناك تصعيد وهناك تأثير، ولكن التأثير ليس من النوع الذي يمكن أن يسبب طفرة كبيرة أو صدمة كبيرة في داخل الأسواق العالمية، ولكن بشكل عام غلق مضيق هرمز والآثار والتداعيات الاقتصادية لهذا الأمر بالتأكيد كثيرة وكبيرة على معظم الاقتصاد العالمي وعلى المنطقة بشكل أكبر. ولكن مثل ما ذكرت سابقا، فهذا التأثير هو تأثير إلى حد ما مدروس وتدريجي، لم يبلغ بعد إلى حد الصدمة أو التأثير الكبير الذي يمكن أن يخلق مشاكل أساسية فورية في النظام الاقتصادي العالمي.
3: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال دكتور أنه متخوف من مخاطر تحول حريق محدود إلى حريق شامل بهالكلمات هذه، أو بعبارة أخرى إلى حرب شاملة. فهل برأيك رح تكون هنالك أيضا مؤشرات على تحركات دبلوماسية لاحتواء الأزمة؟
4: هناك عدة تحركات دبلوماسية حقيقة. نعرف بأن القطريين كانوا منخرطين في التوسط بين الطرفين منذ زمن بعيد، العمانيين كذلك، السعوديين أيضا لعبوا دور بارز، وإسلام آباد أخيرا دخلت وأيضا نجحت في تقريب وجهات النظر، وظهرت حقيقة في عدة جولات من المفاوضات نسخ من الاتفاق الذي يمكن أن يقبله الطرفين، اقتربوا كثيرا. ولكن ما يبدو لي بأن هناك نوع من سوء قراءة لدى واشنطن بأنه ربما مع الضغط الأكبر والأكثر أو مع شن بعض الهجمات المحدودة يمكن أن يحصل السيد ترامب على تنازلات أكبر. أستبعد كذلك حسب معرفتي من العقلية الإيرانية والوضع الإيراني، والسبب واضح بأن هناك خطوط حمراء تعود إلى قراءة النظام الإيراني عن الاستقرار الداخلي. لا يمكن للنظام النزول عن أساسيات يمكن أن يؤدي إلى عدم الأمن أو إلى إسقاط النظام بشكل عام، أو إلى عرض البلد أن يكون معروضا على مخاطر أساسية وحروب شاملة أخرى، فهذا غير ممكن من وجهة نظرهم. وأيضا هناك عامل مؤثر آخر، وهو العامل الإسرائيلي الذي يضغط على السيد ترامب بالاستمرار بهذا الحرب. نعرف بأن كانت هناك مشادة كلامية قوية جدا بين السيد ترامب والسيد نتانياهو قبل أسبوع تقريبا، بعدما هدد نتانياهو بضرب الضاحية، وهددت إيران بالمقابل إذا ضرب نتانياهو الضاحية ستضرب إسرائيل أيضا. وبعد ذلك توقف نتانياهو، بعد أيام بعد ذلك استأنف وضرب الضاحية بشكل محدود لاختبار الإرادة الإيرانية وإرادة السيد ترامب. كان هناك تدخل من السيد ترامب لمنع نتانياهو من الاستمرار، ووفت إيران بوعدها وضربت إسرائيل، بالمقابل إسرائيل ضربت، مقابل بالمرة الثانية إيران ضربت واختتمت الجولة بين الطرفين. فبشكل عام نحن على حافة من النوع الذي يمكن أن يكون انهيار، ولكن لسنا على مدى بشكل بأنه يمكن أن يحصل بين يوم وغد. يمكن أن يحصل صحيح ما يقوله

0: الأمين العام واقعي وحسب المعطيات، ولكن في نفس الوقت في الوقت الحالي والرهانات الحالية الموجودة في المنطقة لا تنبؤ بأن هذا سيحدث في فترة قريبة جدا، ولكن من الممكن حصوله.
1: الدكتور علي المعموري، الباحث في جامعة ديكن والمختص بقضايا الشرق الأوسط، شكرا جزيلا على وقتك معنا اليوم دكتور، وعلى قراءتك المعمقة للشأن السياسي حاليا.
0: بكل رحابة وسرور، شكرا جزيلا لاستضافتكم.
1: وأعلنت القيادة العسكرية المشتركة الإيرانية لاحقا الإغلاق الكامل لمضيق هرمز أمام جميع السفن، ونقلت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية نقلا عن بحرية الحرس الثوري إن سفينتين أمريكيتين خرقتا قرار الإغلاق وتم استهدافهما، وهو ما نفاه الجيش الأمريكي. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية إن السفن التجارية لا تزال تعبر المضيق دون عوائق. وكان الرئيس ترامب قد كشف في وقت سابق إن أكثر من 100 مليون برميل من النفط الخام مرت عبر مضيق هرمز ضمن ما وصفه بمهمة أمريكية سرية لدعم ناقلات النفط.
2: But we've been taking out millions of barrels of oil, millions of barrels. Every night we took out oil, but now I'm going to tell you because they just figured it out. So now that they figured it out, I can tell you.
1: ويؤكد ترامب أن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بات قريباً، مدعيا أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، إلا أن اتفاقا رسميا لم يوقع بعد. في المقابل أثار التصعيد الأخير إدانات وتحذيرات من قادة دوليين، من بينهم وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ التي دعت إلى العودة للمفاوضات الدبلوماسية. وتزور وونغ حاليا أوروبا والمملكة المتحدة برفقة نائب رئيس الوزراء الأسترالي ريتشارد مالز بهدف تعزيز العلاقات الدولية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الداخلية البريطانية ييفيت كوبر، قالت وونغ إن أستراليا تواصل دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى نهاية تفاوضية للحرب.
3: Australia continues to support efforts for a negotiated end to the war. We know the ceasefire is fragile, but it must hold and it must continue to be strengthened. Crucially, we all want to see the Strait of Hormuz open and freedom of navigation restored, and we thank the United Kingdom for its leadership there. Australia remains committed to playing our role.
1: هذا التقرير من إعداد إنجليكا ويت وجازمين قسيس لأس بي أس نيوز بمساعدة ميكيلي سيرون، وعدته وقدمته على الهواء مباشرة منال العاني لأس بي أس عربي.
4: شكرا منال على هذا التقرير. الآن مستمعين نتوجه مباشرة إلى سيدني مع الزميل هاشم الحداد وموجز محدث لأهم وآخر الأنباء.
5: من اس بي اس عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم موجزا للأنباء. ضربات أمريكية جديدة على أهداف في إيران، وطهران تعلن أغلاق مضيق هرمز أمام كافة السفن، وتقصف قواعد أمريكية في البحرين والكويت والأردن لليوم الثاني على التوالي. زعيم المعارضة الفيدرالية ينفي وجود نوايا لعقد صفقات لاقتسام المقاعد مع حزب أمة واحدة في الانتخابات العامة المقبلة. بكين تحذر الاتحاد الأوروبي من معاقبة شركات صينية بدعوى دعمها للصناعات العسكرية الروسية. ترقبوا نشرة للأخبار على رأس الساعة.
6: Bike sputtering on me.
7: That's not what you want on a cross-country trip.
6: Yeah, you're telling me. Looks like my journey ends here.
7: Nah, mate. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll fix your bike right up. Where you headed, anyways?
6: Oh, I'm going to Cromhenge. You ever been?
7: Nah, can't say I have.
6: It's like Stonehenge, but shiny.
8: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
9: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
10: اجعلوا من sbs.com.au/Arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/Arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لإس بي إس عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة إس بي إس Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
4: أهلا بكم مستمعين الأعزاء، عدنا لكم لنواصل معكم مشوار المساء بصحبتكم في نصف الساعة الأخير من مشوار أستراليا اليوم. أنا علاء التميمي
1: وأنا منال العاني. مستمعينا الكرام، لدينا العديد من المواضيع بهذه النصف ساعة المتبقية من البرنامج. لدينا حلقة جديدة من بودكاست أستراليا بالعربي، وأيضا أهم ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي.
4: الآن هذا التذكير الأخير بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم غد الجمعة. نبدأها من العاصمة الفيدرالية كيمبرا، الجو فيها مشمس مع 17 درجة. في ملبورن غائم جزئيا 19، سيدني غائم جزئيا 20 درجة، أدريد غائم جزئيا 23، بريسبن أمطار متفرقة 23، في هوبرت غائم جزئيا 16، داروين غائم جزئيا 33، وفي بيرث الجو أمطار متفرقة مع 17 درجة مئوية.

0: أهلاً وسهلاً بكم مستمعين الكرام، والآن وصلنا وإياكم إلى فقرة أهم ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي. معكم في هذا المساء أنا منال العاني،
1: وأنا أيضاً علاء التميمي. وموضوعنا اليوم اللافت والذي حظي بكثير من التفاعل لدى المتابعين بعنوان: الحكومة الأسترالية تراجع حكماً تاريخياً قد يفتح باب التعويض لمئات المحتجزين في مراكز الهجرة.
0: فعلاً على بتفاصيل هذا الموضوع، الحكومة الأسترالية طبعا مثل ما بنعرف مستمعينا لها سياسة خاصة بخصوص المحتجزين بمراكز الهجرة، لكن المحكمة العليا اليوم تؤكد مسؤولية الكومنولث عن تعويض الأجانب المحتجزين إلى أجل غير مسمى، وترفض منح الحكومة حصانة قانونية.
1: طبعا أعلنت الحكومة الفيدرالية أنها تدرس حكما صادرا من أعلى سلطة قضائية في البلاد يقضي بأن حكومة الكومنولث قد تكون ملزمة بدفع تعويضات لغير المواطنين الذين احتجزوا لفترات غير محددة في مراكز احتجاز الهجرة.
0: وأيضا على بتفاصيل هذا الموضوع، جاء القرار بإطار قضية رفعها المواطن النمساوي صفوة عبد الهادي الذي ألغيت تأشيرته لأسباب تتعلق بما يعرف باختبار الشخصية في قوانين الهجرة الأسترالية، وكانت الحكومة تسعى إلى الحصول على حصانة قانونية تحميها من المطالبات التعويض التي قد يتقدم لها المحتجزون السابقون.
1: إلا أن المحكمة العليا رفضت أيضا هذا الطلب، حيث قضى رئيس المحكمة ستيفن جاجلر إلى جانب القاضيين جاكلين غليسون وروبرت بيتش جونز بأنه لا يمكن منح حكومة الكومنولث حصانة من المسؤولية عندما تكون قد وقعت تجاوزات أو مخالفات قانونية أدت إلى إلحاق الضرر بالأفراد.
0: وينظر إلى هذا الحكم على أنه قرار مفصلي في اختيار في ملف احتجاز المهاجرين، إذ يمهد الطريق أمام أكثر من 300 شخص من المجموعة المعروفة باسم NZYQ للمطالبة بتعويضات مالية، وكان هؤلاء الأشخاص قد أطلق سراحهم من الاحتجاز غير المحدد المدة بعد حكم سابق للمحكمة العليا، اعتبر أن استمرار احتجاز بعض غير المواطنين الذين لا يمكن ترحيلهم من أستراليا يعد غير قانوني.
1: طبعا يتوقع أن يثير القرار تداعيات قانونية ومالية واسعة للحكومة الفيدرالية في وقت واصل فيه الجدل حول سياسات الهجرة والاحتجاز في أستراليا، أيضا ما حقوق الأشخاص الذين يحتجزون لفترات طويلة دون أفق واضح للإفراج أو الترحيل.
0: إذن مستمعين الكرام، نتوقف مع فاصل غنائي وإعلان قصيرين، وبعدها نتوجه لحلقة جديدة من بودكاست أستراليا بالعربي مع الزميل محمد الغزي.

0: هل تشعر بتأثير التقلبات الأخيرة وحالة عدم اليقين في أسعار الوقود وتفكر في التحول إلى سيارة كهربائية؟ لست وحدك، فمبيعات السيارات الكهربائية تشهد ارتفاعاً مستمراً، كما تسهم الحوافز الحكومية في تسريع هذا التحول. لكن ما مدى جدوى الانتقال إلى السيارات الكهربائية بالنسبة للسائقين في استراليا؟ تزداد شعبية السيارات الكهربائية أو ما يعرف اختصاراً بإيفيز مع استمرار التقلبات في أسعار الوقود، ووفقاً لبيانات القطاع شكلت السيارات الكهربائية نحو سيارة واحدة من كل 6 سيارات بيعت في استراليا خلال شهر أبريل نيسان عام 2026. ويقول أستاذ تكنولوجيا النقل والاستدامة في جامعة سوينبرن للتكنولوجيا حسين ضياء إن تكلفة شراء السيارة الكهربائية لا تزال أعلى من السيارات العاملة بالبنزين أو الديزل، إلا أن الأسعار بدأت بالانخفاض مع زيادة الإقبال عليها واتساع الخيارات المتاحة أمام السائقين.
1: We are starting to see more variety of models of different sizes and affordability levels. You know, 3-4 years ago, we would struggle to find an EV for less than $50,000. Nowadays, they're in the 30, mid-30 range. And with government incentives as well, they can be even cheaper. But there is that premium.
0: وينصح الراغبون في شراء سيارة كهربائية بالاطلاع على الحوافز المتاحة في ولاياتهم أو مقاطعاتهم، إذ تختلف البرامج من منطقة إلى أخرى. كما يمكن للموظفين الذين يعتمدون ترتيبات اقتطاع الرواتب الاستفادة من مزايا ضريبية عند استئجار سيارة كهربائية. ويشرح مدير المركبات والوقود في نادي السيارات الملكي لغرب استراليا أليكس فورس ذلك، مبينا أن بعض ترتيبات التأجير التمويلي تتيح خصومات على ضريبة المزايا العينية.
2: So if you have a novated lease, you can get a discount on the fringe benefits tax. So that can save you quite some thousands of dollars annually over, say, a 5-year lease period. And would leave it up to the consumers to go and see whether a novated lease would suit them.
0: وبالمقارنة مع السيارات العاملة بالبنزين أو الديزل، تعد السيارات الكهربائية أقل تكلفة من حيث التشغيل، وتشير التقديرات إلى أن السائقين قد يوفرون ما يصل إلى 70% من تكاليف الوقود و 40% من تكاليف الصيانة سنوياً. ويوضح الدكتور حسين ضياء ذلك مشيرا إلى أن الكهرباء أقل تكلفة من الوقود التقليدي عند احتسابها لكل كيلومتر مقطوع، كما أن السيارات الكهربائية أبسط ميكانيكيا من السيارات التقليدية، ما ينعكس على انخفاض تكاليف الصيانة.
1: Electricity is much cheaper than petrol per kilometer. We don't have to rely on importing it like we do with petrol. And EVs, because they are simpler mechanically, the servicing costs are also lower. So over time, those savings can add up and can offset the higher purchase price.
0: لكن من المهم الأخذ بنظر الاعتبار أن حجم التوفير قد يكون أقل عند الاعتماد على محطات الشحن العامة، حيث تكون تكلفة الكهرباء فيها أعلى من تكلفة الشحن المنزلي. وماذا عن مدى القيادة الذي توفره السيارات الكهربائية المتاحة حالياً في السوق؟ يقول ضياء إن معظم الطرازات الأساسية تقطع بين 400 و500 كيلومتر بالشحنة الواحدة، لكن الرحلات الطويلة ما زالت تتطلب التخطيط المسبق للتوقف وإعادة الشحن.
1: The basic models can travel 400 to 500 kilometers on a single charge. Where they fall short is when you need to travel interstate, for example, in which case you need to plan your stops, especially in regional areas. There are thousands of kilometers without fast charger. That can be problematic.
0: أما بالنسبة للذين يعيشون في الشقق السكنية، فقد يحتاجون إلى الحصول على موافقة هيئة إدارة المبنى لتركيب شاحن مخصص للسيارة الكهربائية. لكن فورست يشير إلى أن العديد من السائقين يمكنهم الاكتفاء بالشحن عبر مقبس كهربائي منزلي عادي، خاصة إذا كانت قيادتهم اليومية لا تتجاوز 100 كيلومتر، فيما قد يحتاج من يقطعون مسافات أطول إلى شاحن منزلي أسرع.
2: So if you have off-street parking and a power point in your garage or carport, you can definitely charge it using that power cable. And it tends to suit people who don't need to drive too far, so under 100 k's a day. But if you're having to drive much further daily, do long trips and use more battery power, you're going to need to replace that overnight and comfortably. And that's where a home charger does come into play.
0: ومع أن السيارات الكهربائية موجودة في السوق الأسترالية منذ أقل من 20 عاماً، فإن سوق السيارات الكهربائية المستعملة لا يزال في مراحله الأولى، ومع ذلك شهدت الأشهر الأخيرة ارتفاعاً في ثقة المستهلكين بالسيارات الكهربائية المستعملة، وأصبحت قيم إعادة بيع بعضها قريبة من قيم السيارات التقليدية العاملة بالوقود، وكما هو الحال عند شراء أي سيارة جديدة، ينصح الخبراء بالتأكد من توفر خدمات ما بعد البيع وخيارات الصيانة المناسبة، كما ينبغي للمشترين المحتملين التحقق من شروط وضمانات البطارية قبل اتخاذ قرار الشراء. الخبر الجيد بحسب أليكس فورست هو أن المنافسة المتزايدة في سوق السيارات الكهربائية تصب في مصلحة المستهلكين، وختم مقدماً نصيحة للراغبين بالشراء بوجوب إجراء بحث جيد والاطلاع على تجارب المالكين للتأكد من اختيار السيارة التي تناسب احتياجاتهم وميزانيتهم.
2: Fortunately for consumers, we have around sort of 60 or so brands in the market at the moment. So doing your research, not just car reviews, but finding out what people really think of what the ownership experience is like, making sure you know exactly what you're getting for the price that you want to pay and that it suits your needs as well.
0: هذا التقرير من إعداد زوي تومايدو وقدمه إلى SBS عربي محمد الغزي. اشتركوا في بودكاست أستراليا إكسبليند أو تابعوه للحصول على المزيد من المعلومات والنصائح المفيدة التي تساعدكم على الاستقرار في حياتكم الجديدة في أستراليا. وإذا كانت لديكم أسئلة أو مواضيع تودون طرحها فراسلونا عبر البريد الإلكتروني australiaexplained@sbs.com.au.
3: مع هذا التقرير والبودكاست للزميل محمد الغزي والحلقة الجديدة لأستراليا بالعربي، نأتي على ختام برنامجنا لليوم. نأمل لمستمعين أن كل ما قدمنا لكم بالساعة الأولى والثانية والثالثة قد نال رضاكم.
4: كل شكر للزملاء الذين شاركونا في حلقة هذا اليوم بتقاريرهم، بترا طوق الهندي، سناء وهيب، محمد الغزي، وأيضا كوثر الحنبوري.
3: شكرا جزيلا للزميل هاشم الحداد اللي كان معنا على النشرات والمواجز الإخبارية. انتظروا هاشم بتمام الساعة السادسة بنشرة موجزة للأخبار، وأيضا مستمعينا كونوا غدا لاستئناف برامجنا بتمام الساعة السادسة صباحا وحتى التاسعة ببرنامج صباح الخير أستراليا، ويتجدد اللقاء بكم معنا مستمعينا الأعزاء يوم غد الجمعة بتمام الساعة الثالثة. كونوا على موعد وحلقة جديدة من بودكاست دردشة عائلية، وأيضا حوار مباشر بتمام الساعة الثالثة والنصف.
4: نتمنى مستمعينا الأعزاء أن تكونوا قد استمتعتم معنا في ثلاث ساعات على الهواء مباشرة، كما نحن نستمتع دائما بمشاركاتكم وتفاعلكم معنا من خلال المواضيع التي نطرحها سواء على الهواء مباشرة أو ردود الأفعال التي تأتينا بكل خير طبعا معكم من خلال مراسلاتكم للبرنامج على today@sbs.com.au. نتمنى دائما نكون عند حسن ظنكم. طبعا أجواء منال، يعني كأس العالم تطغى على الأجواء، وSBS مش مقصرة مع المستمعين.
3: فعلا، على أن ذكر المستمعين بأنهم يستطيعون مشاهدة كل مباريات كأس العالم المونديال 2026 على قناتنا على SBS الشاشات التلفزيون المتعددة، أيضا مشاهدة المباراة مباشرة وإعادة وأبرز الملخصات وأهداف المباراة على موقع SBS On Demand أو صفحتنا على SBS On Demand وموقعنا الإلكتروني sbs.com.au/arabic. المشاكل.
4: مستمعينا، حتى موعد نشرة محدثة للأنباء على رأس الساعة القادمة مع الزميل هاشم الحداد، أتمنى لكم يوما سعيدا طيبا مباركا. هذه تحية مني أنا علاء التميمي
3: وأنا منال العاني. نترككم مع أغنية محمد عبد الوهاب الموسيقار ببلاش تبوسني. وشو هاي الأغنية علاء؟ حلوة. نتمنى أنه تنال أجاب مستمعينا الكرام. تصبحون على خير.

عناوين النشرة: بريطانيا وأستراليا وكندا تطلق صندوقا لدعم جهود حل الدولتين. زعيم المعارضة الفيدرالية ينفي وجود نوايا لعقد صفقات اقتسام المقاعد مع حزب أمة واحدة في الانتخابات العامة المقبلة. مراجعة مستقلة تفيد بوجود مستوى غير مقبول من التنمر والتمييز والتحرش الجنسي في شرطة نيو ساوث ويلز. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. أطلقت بريطانيا وأستراليا وكندا أمس صندوقا للسلام لتعزيز الجهود الرامية لتنفيذ حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وأسهمت كل دولة بمبلغ 1,000,000 جنيه استرليني في هذه المبادرة. ووفقا لما أعلنته الحكومة البريطانية، سيركز الصندوق على المشاريع المجتمعية الجديدة والقائمة، لاسيما تلك التي تشمل مجموعات الشبان ومنظمات المجتمع المدني والنساء. وسيسعى الصندوق البالغ حجمه 3,000,000 جنيه استرليني إلى التوسع وجذب مانحين جدد بمجرد بدء أنشطته. وتم الإعلان عن إنشاء الصندوق قبيل اجتماع في لندن ضم وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر ونظيرتيها الأسترالية بيني وونغ والكندية أنيتا أناند. انتقد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اليوم ما وصفه باستسلام حزب الأحرار أمام حزب أمة واحدة قبل حوالي 2 عامين من الانتخابات المقبلة، وشدد ألبانيزي على أن حزب العمال سيواصل الوقوف بوجه الأحزاب اليمينية الثلاثة الأحرار والوطني وأمة واحدة، وسيواصل العمل على إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه البلاد. وكانت استطلاعات الرأي التي أجريت مؤخرا على الصعيد الفيدرالي وعلى صعيد بعض الولايات أظهرت تقدما كبيرا لحزب أمة واحدة على حساب الائتلاف المعارض، وتقدمه أيضا في بعض الحالات على حزب العمال الحاكم. من جهته زعيم المعارضة الفيدرالية أنجوس تايلر أكد أن المعارضة لن تبرم صفقات مع حزب أمة واحدة لتبادل واقتسام المقاعد معه في الانتخابات المقبلة، وقال أن المعارضة ستركز على تسليط الضوء على فشل الحكومة الذريع في مجالات الإسكان والطاقة وغلاء المعيشة. تعهد مفوض شرطة نيو ساوث ويلز مال لانيان اليوم بتطبيق كافة التوصيات الواردة في مراجعة مستقلة للثقافة السائدة في سلك الشرطة في الولاية. ووجدت المراجعة أن ظواهر التنمر والتمييز والتحرش الجنسي تنتشر بمستويات غير مقبولة في جهاز الشرطة. وأشارت المراجعة التي ترأستها مفوضة الشرطة السابقة كارين ويب إلى أن أكثر من 30% من 5,000 موظف في سلك الشرطة استطلعت آرائهم أفادوا بتعرضهم للتنمر في العمل خلال الأعوام 5 الماضية. لانيان أكد في مؤتمر صحفي عقد بحضور وزيرة الشرطة في حكومة الولاية ياسمين جاتلي إنه لن يتم التهاون مع السلوك غير المقبول، مشددا على ضرورة حصول تغيير جذري في ثقافة الجهاز. أعلنت مجموعة سازرن كروس ميديا التي تمتلك القناة التلفزيونية 7 وصحيفة الويست أستراليان ومحطة الراديو تريبل أم أنها ستلغي حوالي 300 وظيفة في مسعى لتوفير ما يصل إلى 150 مليون دولار. وكانت المجموعة أشارت إلى مواجهتها لصعوبات مالية في بعض أوجه نشاطها وخاصة في القطاع التلفزيوني في الأشهر الماضية، وقالت أنها تتوقع أن تبلغ عوائدها في العام المالي المقبل حوالي 190 مليون دولار مقارنة ب 220 مليون دولار في العام المالي الماضي. فاصل قصير مستمعين الأعزاء، تكونون بعده مع باقة من المختارات الغنائية. طاب مساءكم.

انساه، منكرش بانه بيجي في بالي بس

عندك شي العالم ما عنده يا عندك يعني طبعا شي أكيد بضو العتمي زهرة بالصحراء بمشي جوة الوريد عم بسمع قلبي بدقة قلبك كتير بحبك كتير بحبك انت بتعرف كيف تقويني وتحليني وتداويني بس عندك شي العالم

0: ربك الهادي يحلها ربك الهادي.
1: نصحبكم الليلة بطوله. هذه هي منوعات SBS عربي.

0: مرت سنة وخاف ليروح العمر وننتظر والشوق باقي ممحى.
1: SBS Arabic Pop Arabic.

حبيبي انت هنا في الساحل. حبيبي انت هنا تتاكل.

0: This is Pop Arabi on SBS Arabic.
1: نداء خاص سكسك يوز من الجميع. ما تميزوش الناس بعنيكم.

كترت علي الأسئلة، كيف ومتى وأين وإلى، يلكنت الناس شاغلة، معقول يضوك طفى.

0: مرحبا، معكم منال العاني مقدمة أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي وهناء وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.
1: هاي، أنا فارس حسن من Good Morning Australia على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au. هذا هو Good Morning Australia من الاثنين إلى الجمعة من السادسة صباحاً على SBS عربي.

0: من SBS عربي محمد الغزي يحييكم في أولى نشرات صباح اليوم الجمعة 12 من حزيران يونيو، وفي عناوينها: انطلاق صافرة بداية أكبر وأطول دورة في تاريخ كأس العالم بعد افتتاح مكسيكي مبهر. وبعد أن توعدها بمصير مشابه لفنزويلا والاستيلاء على جزيرة خرج، ترامب يعلن إلغاء قصف المساء على إيران ومؤشرات اتفاق قريب. وطهران تشكك وتؤكد الإغلاق الكامل لمضيق هرمز حتى إشعار آخر. وجوزيف عون يتمسك بالمفاوضات ويحذر من جر لبنان إلى حروب الآخرين. وزعيم المعارضة الفيدرالية يستبعد إبرام صفقات انتخابية مع حزب أمة واحدة، وألبانيزي يتعهد بوقوف العمال بوجه الأحزاب اليمينية. كانت هذه العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل من SBS عربي. انطلقت اليوم منافسات كأس العالم 2026 بالمواجهة الافتتاحية التي جمعت المكسيك إحدى الدول المضيفة الثلاث وجنوب أفريقيا على ملعب أستيكا في مكسيكو سيتي، إذانا بانطلاق أول نسخة من المونديال بمشاركة 48 منتخبا. وتستضيف الولايات المتحدة والمكسيك وكندا البطولة التي تستمر نحو 6 أسابيع وتختتم بالمباراة النهائية في ولاية نيوجيرسي في 19 من تموز يوليو. وخيمت الموسيقى والمغنية شاكيرا على مراسم افتتاح المونديال على ملعب أستيكا الأسطوري، ومهدت لمباراة الافتتاح التي جمعت المكسيك وجنوب أفريقيا في أجواء انطلاق البطولة. دعا لاعب المنتخب الأمريكي السابق كوبي جونز الجماهير واللاعبين إلى الاستمتاع بتجربة كأس العالم والاستفادة من الأجواء الاستثنائية.
1: It all goes so fast, faster than you think. It's difficult, you know, as soon as those games start, you know, but you want to have a shared experience and understand that all of those people that are there with you in the locker room, you know, at the hotel, you're going to have a shared experience for life. You'll be talking with each other for life about moments like this.
0: ويتوقع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أن تحقق البطولة عائدات قياسية تصل إلى 13 مليار دولار، بيد أن البطولة واجهت انتقادات بسبب ارتفاع أسعار التذاكر وتشديد إجراءات الهجرة الأمريكية. من جانبه، دافع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينيو عن تنظيم البطولة، مؤكدا طرح عدد محدود من التذاكر بأسعار مخفضة استجابة للانتقادات.
2: If you sell it at a lower price point in this particular market, it would have gone, which is perfectly legal in this country, in secondary markets at much, much, much higher prices. And where would the money go then? Well, to those who organize secondary market or black market activities and not to football.
0: وفي تطور مفاجئ، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التراجع عن ضربات عسكرية كان قد توعد بتوجيهها إلى إيران، مشيرا إلى إحراز تقدم في المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاق جديد مع طهران. وقال ترامب إن المناقشات رفعت إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية، وإن الضربات التي كانت مقررة ألغيت بعد التوصل إلى تفاهمات مبدئية بشأن القضايا العالقة. وتراوح مواقف ترامب منذ أسابيع بين إعلان قرب التوصل إلى اتفاق وتهديد إيران، متهما طهران حتى يوم الخميس بالمماطلة والاستخفاف بالعقول. وقبل ساعات توعد ترامب بتوجيه ضربات شديدة ليلة الخميس بتوقيت واشنطن والاستحواذ على مواقعها للنفط والغاز، وفي مقدمتها جزيرة خرج التي تمر عبرها غالبية صادرات النفط الإيراني والسيطرة على هذا القطاع مثلما فعل مع فنزويلا.
3: Will it be more bombing tonight? Yeah, there will be more bombing tonight. It'll be a bigger, more powerful. Don't forget, we've knocked out all of their anti-aircraft. They don't have any anti, they have nothing. I mean, they may get lucky with a shoulder weapon or something, but for the most part, you know, they have no defense.
4: What did the representative say in your phone
3: they
4: call
3: are finished.
4: With them?
3: Excuse me. They're finished. But the papers, the media refuses to write it. They're finished. We can walk in there tomorrow. We could take soldiers. I don't want to have boots on the ground, but if I wanted to, we could put a small group of soldiers and take over the whole place.
0: هذا وقال ترامب لفوكس نيوز أن إيران فقدت معظم قدراتها الدفاعية، لكنه أكد أنه ما زال يفضل التوصل إلى اتفاق مع طهران، مشيرا إلى استمرار الاتصالات بين الجانبين. ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران لليوم الثالث على التوالي، بعدما أسقطت طهران مروحية أمريكية من طراز أباتشي قرب مضيق هرمز، وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف ناقلة نفط قبالة سواحل عمان ضمن عمليات الحصار البحري المفروض على إيران. في المقابل اعتبرت طهران أن وقف إطلاق النار القائم منذ شهرين لم يعد له معنى عملي، محملة واشنطن مسؤولية ما وصفته بالعواقب الخطيرة للتصعيد. هذا وأعلنت السلطات الإيرانية إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر في خطوة تزيد المخاوف من اتساع نطاق المواجهة في المنطقة. وفي لبنان جدد الرئيس اللبناني جوزيف عون تمسك بلاده بمسار المفاوضات مع إسرائيل رغم الضغوط، مؤكدا أن لبنان دولة ذات سيادة ترفض أن تملي عليها أي جهة خارجية قراراتها. وقال عون في مقابلة مع وكالة رويترز أن لبنان يرفض أن يتحول إلى ساحة لحروب الآخرين، وشدد على أن الحل الدبلوماسي هو الخيار الوحيد لإنهاء الصراع، معتبرا أن استمرار حزب الله في حالة حرب سيلحق الضرر بالمجتمع الذي يقول أنه يدافع عنه. ميدانيا تواصلت الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان والبقاع، وأدت إحدى الضربات في بلدة العباسية بقضاء صور إلى مقتل شخص وإصابة 7 آخرين، فيما استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة مشغرة في البقاع الغربي. وفي المقابل أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن العمليات ضد حزب الله مستمرة، داعيا اللبنانيين إلى الانضمام إلى ما وصفها بحرب إسرائيل ضد الحزب، ومعتبرا أن لبنان أصبح رهينة بيده.
5: I have a message for you, the people of Lebanon. Israel is not at war with you. We're at war with Hezbollah that has taken your country hostage, that does Iran's bidding, that uses your territory to launch terrorist attacks against Israel. You know by now that Israel will do whatever it takes to protect our families, our communities. Hezbollah is weaker than ever. Israel is stronger than ever. You also know we yearn for peace with you, with Lebanon, a peace where our two peoples can invest together, build together, thrive together. The only impediment, the only obstacle to this beautiful vision is Hezbollah.
0: انتقد رئيس الوزراء أنطوني البانيزي ما وصفه باستسلام حزب الأحرار أمام حزب أمة واحدة قبل حوالي العامين من الانتخابات العامة المقبلة، وشدد على أن حزب العمال سيواصل الوقوف بوجه الأحزاب اليمينية المحافظة، وسيواصل العمل على إيجاد 3 حلول للمشاكل التي تواجه البلاد.
6: Mainstream Liberal Party has become just a fringe party, almost giving up 2 years before an election is held. We're very confident that we'll continue to put forward comprehensive policy plans. You need to govern a country in a way that looks after the full range of policy suites with solutions, not just identifying problems but importantly coming up with solutions.
0: من جهته أكد زعيم المعارضة الفيدرالي أنجوس تايلر أن المعارضة لن تبرم صفقات انتخابية مع حزب أمة واحدة لتبادله واقتسام المقاعد معه في الانتخابات المقبلة، وقال أن المعارضة ستركز على تسليط الضوء على فشل الحكومة في مجالات الإسكان والطاقة وغلاء المعيشة.
7: No, there's no plan to carve up seats. We won't be doing that. Emma, what we will be doing is focusing on a Labor government that's taking this country in the wrong direction, with higher taxes, with less houses, with immigration that has not been in line with our housing supply, and with an energy system that is broken. And that will be our focus. It won't be carving up seats.
0: وكانت استطلاعات الرأي التي أجريت مؤخرا على الصعيد الفيدرالي وعلى صعيد بعض الولايات أظهرت تقدما كبيرا لحزب أمة واحدة على حساب الائتلاف المعارض، وتقدمه أيضا في بعض الحالات على حزب العمال الحاكم. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم 70 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم، أديلايد غائم جزئيا 23 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 23، بيرث أمطار متفرقة 17، داروين غائم جزئيا 33، ملبون غائم جزئيا 19، سيدني غائم جزئيا كذلك ودرجة الحرارة فيها 20 درجة. وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كانبرا مشمس 17 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم محمد الغزي. شكرا لإصغائكم.
8: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
9: أنتم مع Good Morning Australia على الموبايل، الإنترنت والراديو.
10: Good Morning Australia.
11: Good morning Australia. صباحك خير سناء، صباح الخير للزميل محمد الغزي من غرفة الأخبار. صباح الهدنة، ونتمنى أن تدوم وتكون مستدامة. قبل ما ننطلق بحلقتنا، نبدأ برنامجنا بالاعتراف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها البرنامج اليوم. برنامج Good morning Australia يقدم احترامه لشعب الكامارايغل من أمة غورينغاي، لكبارهم في الماضي والحاضر. نحن نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبوريجينيين وسكان جزر مضيق تورس الذين يستمعون إلينا اليوم.
10: صباحكم مبروك أعزاء مستمعات ومستمعي برنامج Good Morning Australia. انطلقت السافرة، ترى احنا مش أول ناس جايين على SBS، يعني SBS
11: عجقة
10: يعني فريق SBS سبورت كله متواجد، يعني كأن في يعني في النهار، يعني صحيح. في منتصف النهار. خلينا نصبح عليكم صبيحة يوم الجمعة في 12 من شهر يونيو حزيران 2026. معكم هذا الصباح ومن برنامج Good Morning Australia اللي انطلق من السادسة ومستمر معاكم إلى التاسعة صباحا. أنا سناء وهيب،
11: وأنا بترا طوق الهندي، ويعني مع صفارة المواجهة الأولى بالملعب سناء، على ما يبدو صفارة التهدئة ووقف الهجمات والاتفاق بين واشنطن وطهران. أطلقت، الرئيس الأمريكي يلغي الضربات المقررة على إيران بصفته رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، كما قال. الاتفاق قبله الجميع، ولكن بحسب وكالة فارس حتى اللحظة إيران لم توافق على أي وثيقة تفاهم خطية مع الولايات المتحدة الأمريكية. الحصار البحري سيستمر حتى إتمام الاتفاق بشكل كامل.
10: بالفعل بيترا، يبدو أنه حتكون هناك مفاوضات وشيكة وأمل وشيك جدا، كيف ما قال ترامب يعني على مطلع الأسبوع. رح نسمع إن شاء الله أخبار سارة. طبعا كل القلوب وكل المشاهدات بالنسبة لمحبي وغير محبي كرة القدم كلهم راحوا على مكسيكو اليوم، وشافوا أكيد الشاكيرا وافتتاح جميل جدا في مكسيكو، يعني في كأس عالم يبدو أنه هو الأكبر وكما يصفه البعض الأفضل. حنشوف الكثير
11: الأفضل بدنا ننطر للآخر الأكبر أكيد
10: الأفضل بتدينا من صحيح. من الأول بس هذا ما يقال خصوصا اليوم بعد هذا بعد حفل الافتتاح هذا وشكيرة
11: الاستثنائي. ولكن أول كأس عالم رح يكون فيه ثلاث افتتاحات غدا وأيضا بعد غد
10: بالفعل.
11: مباراة سناء خلينا نقول لهم تابعوا هلأ على SBS On Demand المباراة الأولى يلي عم تجمع مكسيكو وساوث أفريكا مجانا وأنا فاتحة SBS On Demand هلأ على تليفوني بتقدروا تابعوا كل المباريات مجانا. سننطلق إلى بغداد بعد قليل والتحية اليوم لبغداد بغداد والشعراء.

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi uplabdh karwata hai.
8: Far from the partisan politics.
3: مع أخبار بأكثر من 60 لغة, موسيقى تلائم مزاجك, ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
2: شاركونا آراءكم في المواضيع التي نطرحها مباشرة على الهواء الأربعاء والجمعة في أستراليا اليوم لنغني النقاش بتفاعلكم. أنا هناء ياسين
9: وأنا منال العاني
2: ونحن بانتظار مكالماتكم.
10: أنا متقاعد من 13 سنة. عندما أستيقظ صباحاً وأستبدل ملابسي كأنما رايح للعمل. سألني زوجتي وين رايح, أقول راح أسمع لسبيعس.
2: SBS عربي, صوتكم في أستراليا.
9: قبل ما ننطلق إلى بغداد, الحكمة الصباحية معك سناء.
11: الحكمة اليوم لبيلي رجل ستيديمز البطل الحقيقي لا يقاس فقط بعدد انتصاراته بل بطريقة تعامله مع الآخرين وتقبله لزملائه وخصومه.
3: من مراسلينا
11: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة العراقية بغداد. أنا سناء وهيبة
9: وأنا بترا طوء الهندي, ويسعدنا أن ينضم إلينا مباشرة من العاصمة العراقية بغداد مراسلنا أشرف العزاوي للإضاءة حول أبرز المستجدات على الساحة العراقية. صباحك خير وبركة يا أشرف.
12: يسعد صباحكم فترة وسناء, أحلى تحية صباحية لكل المستمعين.
9: يعني صباح النور. هلا يا أشرف, يعني رغم إعلان التهدئة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ويعني إعلان الرئيس الأمريكي وقف الضربة التي كانت مقررة, إلا أن الفصائل العراقية تهدد بضرب المصالح الأمريكية في العراق والمنطقة على خلفية المواجهات التي كانت يعني ترتفع على وتيرة عالية, هل سيغير مسار التهدئة يعني ردة فعل الفصائل العراقية, وكيف سيتفاعل مع هذا الواقع الجديد؟
12: يعني هو ربما فترة ينعكس إيجابا على قضية التهدئة, يعني قضية وقف إطلاق النار, ولكن على وقع القصف المتبادل ما بين طهران وتل أبيب من جهة وإيران من جهة أخرى. أعلنت فصائل تنضوي تحت عنوان وحدة ميادين المقاومة, أعلنت موقف سريع ضد الوجود الأمريكي وأيضا الإسرائيلي. كتائب حزب الله في العراق هددت باستهداف كل المصالح الأمريكية داخل البلاد وفي المنطقة. طبعا هذه الرسالة يمكن القول فترة بأنها تقرأ كمحاولة للتأثير في ميزان القوى, وأيضا ربما تتجاوز حدود الوعيد اللفظي. أيضا حركة النجباء من جانبها اتهمت واشنطن بانتهاك سيادة العراق من خلال طلعات جوية متواصلة, وأيضا استهداف الجانب الإيراني من خلال استغلال الأجواء العراقية من دون يعني من دون وجود موقف من قبل الحكومة العراقية على هذه الخروق الجوية. بالإضافة إلى أن حركة النجباء أيضا اتهمت الجانب الأمريكي بالتدخل سياسيا وأمنيا واقتصاديا في يعني الشؤون الداخلية العراقية, وعدم الالتزام أيضا بجدول الانسحاب المتفق عليه في يعني ما بين بغداد وواشنطن. طبعا هذا التصريح يحمل تهديد واضح وضمني بأن الأصابع لا تزال على الزناد وهي بانتظار الضوء الأخضر ربما بغض النظر عن كلفة التداعيات، علما بأن الكثير من المراقبين يعتقدون بترا بأن مشاركة الفصائل العراقية في يعني في هذا التصعيد الأخير ربما له تبعات على الحكومة العراقية. طبعا بالمقابل يعني تلتزم الحكومة الصمت حيال هذا يعني هذه المواقف، وهي تدرك حساسية انخراط الفصائل في أي مواجهة إقليمية، وهذا الأمر ربما يترتب عليه يعني تبعات كثيرة. تخشى بغداد أن يعني حتى الآن أن تطالها شظايا الصراع المفتوح، الحرب الدائرة فترة في المنطقة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، تضع العراق مجددا في عين العاصفة. هنالك رسائل من بعض الفصائل العراقية أبرزها النجباء وأيضا كتائب حزب الله تعيد شعار وحدة الساحات إلى واجهة الحسابات الإقليمية من جديد.
11: نعم أشرف، قلت شظايا الصراع المفتوح، ما أبرز الرسائل التي حملها اليوم الموقف العراقي بإدانة استهداف الأردن والبحرين والكويت، وكيف يقيم العراق مخاطر اتساع الصراع في المنطقة؟
12: يعني الرسالة الواضحة من الجانب العراقي هو يخشى التصعيد ويخشى أن تمتد شظايا هذا الحرب إلى الساحة العراقية. بيان صدر عن وزارة الخارجية العراقية أعربت فيها عن إدانتها للهجمات التي تعرضت لها أراضي كل من الأردن وأيضا البحرين بالإضافة إلى الكويت، أعربت أيضا عن أسفها لاستئناف التصعيد في المنطقة وما قد يترتب على هذا الموضوع من تداعيات خطيرة تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين بحسب البيان. يعني تؤكد الحكومة العراقية من خلال وزارة الخارجية بأن المرحلة الحالية تتطلب يعني لغة الحوار والحكمة وأيضا تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى احتواء التوترات. أيضا دعت وزارة الخارجية جميع الأطراف إلى ضبط النفس، ربما هي يعني في هذه النقطة تحديدا هنالك رسالة خارجية بالإضافة إلى رسالة إلى الداخل وتحديدا إلى الفصائل العراقية بضبط النفس وأيضا توحيد الجهود لإنهاء حالة الحرب والتصعيد والعمل على اعتماد يعني السبل الدبلوماسية والحلول السياسية لمعالجة الأزمات القائمة، وخصوصا فيما يتعلق بالصراع الدائر ما بين واشنطن وطهران. أيضا وزارة الخارجية العراقية أكدت أن استقرار الدول العربية والدول المجاورة يمثل جزء مهم من استقرار العراق وأمن الوطني، وهذا الموقف طبعا يشير بطبيعة الحال إلى أن عدم استقرار المنطقة يؤثر على استقرار العراق بشكل يعني ضمني وبشكل واضح وصريح، وهذا الأمر يستوجب بحسب وزارة الخارجية العراقية يستوجب الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية ما بين دول المنطقة بالإضافة إلى الحفاظ على المصالح المشتركة التي تخدم شعوب المنطقة وتطلعاتها نحو التنمية والازدهار.
9: إلى أسود الرافدين، إلى المنتخب العراقي الذي يعود إلى أرض كأس العالم بعد غياب طويل، حامل معه إرث كروي، هو الذي توج بلقب كأس آسيا لعام 2007، كيف يتابع العراقيون هذا العرس الكروي؟ كيف عم يواكبوا منتخبنا العراقي؟ كيف أجواء العراق بهاللحظات؟ يعني مخبرني أنت كمان كيف القلب عم يدق أسود الرافدين.
12: يعني هناك شغف كبير لدى الشارع العراقي وأنا منهم بالتأكيد.
9: طبعا
12: المباراة المنتخب العراقي لمنتخب أسود الرافدين دي ملاقات نظيرة النرويجي في المباراة الأولى.
9: نعم.
12: التطلعات والأمنيات هي كبيرة لدى الشارع العراقي، خصوصا في المباراة الأولى، المباراة الودية التي يعني أقيمت بين المنتخب والمنتخب الإسباني، وكانت النتيجة إيجابية للمنتخب العراقي لخروجه بالتعادل مع المنتخب الإسباني، ولكن المباراة الثانية خسر فيها المنتخب العراقي مع نظير البنزويلي بهدفين مقابل لا شيء. هذه المباراة يعني أضعفت من حظوظ المنتخب العراقي. البعض يعتقد بأن مشاركة المنتخب العراقي والعودة إلى يعني المشاركة في كأس العالم لكرة القدم هي بحد ذاته هو منجز للكرة العراقية، ولكن التطلعات تكبر كلما يعني تبدأ مرحلة أو يبدأ مشوار هذه التصفيات، خصوصا في المباراة الأولى يتطلعون إلى تحقيق نتيجة يعني المهم لا تكون سلبية على الأقل مع المنتخب الفرنسي أو المنتخب السنغالي، ولكن الكل يعلم بأن المنتخب الفرنسي هو منتخب قوي جدا، ولا أحد يعول على الانتصار على المنتخب الفرنسي رغم نيات الكثيرة، ولكن بطبيعة الحال يتمنى الشارع العراقي أن تكون هنالك بصمة للمنتخب العراقي، وهذه البصمة تكون لافتة. بالتالي أمنيات كثيرة للمنتخب العراقي وهكذا للمنتخبات العربية وأيضا المنتخبات الأخرى. الحظوظ موجودة لكل المنتخبات، ولكن

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
3: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic. On mobile, online and on radio.
4: أنتم مع Good Morning Australia.
5: نعم مستمعينا، ثواني وننتقل بكم إلى استوديو الأخبار لسماع موجز للأنباء مع الزميل محمد الغزي. بترا، هل محمد جاهز؟
6: محمد الكلمة لك، ورح تكون الشارة من عنا، تفضل.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في موجز محدث لأهم الأنباء. في أحدث تطور في الصراع الأمريكي الإيراني، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قليل التوصل إلى تسوية رائعة على حد وصفه مع إيران، وذكر إمكانية التوقيع على اتفاق معها في أوروبا في الأيام المقبلة بمجرد الانتهاء من إعداد الوثائق. وقال ترامب أيضا أن مضيق هرمز سيجري فتحه فور توقيع مذكرة التفاهم، وأن عملية جزيرة خرج لم تعد مطروحة، كما أشار إلى أنه لن يتمكن من حضور توقيع الاتفاق، لكن نائبه جيدي فانس سيكون حاضرا للتوقيع عليه في أوروبا. 22 دولة بينها استراليا تطالب إيران بالتوقف عن مهاجمة أفراد على أراضيها، وبريطانيا واستراليا وكندا تطلق صندوقا جديدا للسلام بقيمة 3 ملايين جنيه استرليني لدعم الجهود الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وحزب الخضر يطالب بسحب مشروع الحكومة لإصلاح الـ NDIS بعد انتقادات واسعة خلال تحقيق برلماني. وأخيرا الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد أن لبنان يرفض أن يتحول إلى ساحة لحروب الآخرين، ويشدد على أن الحل الدبلوماسي هو الخيار الوحيد لإنهاء الصراع. تفاصيل أوسع على رأس الساعة.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: المعلمون المتميزون يبحثون دائماً عن مصادر إلهام لطلابهم. لدى SBS Learn موارد عبر الإنترنت للمعلمين تتماشى مع المناهج الدراسية. زوروا sbs.com.au/learn.
4: SBS On Demand يحتوي على المئات من المسلسلات التلفزيونية والأفلام المجانية. شاهدوا عالماً من القصص على الموبايل والتلفاز واللوحات الذكية واللابتوب. حملوا تطبيق SBS On Demand أو زوروا الموقع اليوم.
5: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic.

0: يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لـ SBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
1: جديد الفن والثقافة من أستراليا والعالم وآخر الأخبار التي أثارت الجدل وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي.
2: ياس فارس، ما بتتخيل التفاعل.
1: تتابعونها من الاثنين إلى الجمعة ضمن فقرة المنوعات في Good Morning Australia على SBS عربي.
3: شوكت يعني أخذت الصدمة.
1: وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
3: فهي صفحة معنوية أكيد.

إلى الوقفة الأولى مع أحوال الطقس لليوم 12 حزيران يونيو، بدء العرس الكروي. ونبدأ الجولة مع سيدني، أمطار متفرقة في سيدني، أقصى درجات الحرارة 21، طقس غائم جزئيا و19 درجة، مشمس في بريسبن و23 درجة، أمطار غربا في بيرث و17 درجة، 24 بأديليد، وطقس غائم جزئيا مشمس بالعاصمة كامبرا و17 درجة، هوبارت طقس غائم جزئيا و15 درجة لليوم. نختم جولة مع داروين و33 درجة بداروين، وطقس غائم إلى مشمس.

0: يعني موسيقى في وقتها، موسيقى الرياضة وبداية كأس العالم المونديال اللي بنترقبه كل 4 سنين. أكيد حنحكي عن الافتتاح على مدى 3 ساعات، وحنحكي على كثير أشياء صارت اليوم منها المكسيك، لكن خلينا نبتدي من أستراليا بالمونديال. قبل 3 أيام من افتتاح مشوار أستراليا في كأس العالم أمام تركيا، تثار مخاوف بشأن جهوزية المهاجم محمد توري بعد غيابه عن تدريبات منتخب ساكروز أستراليا. وكان من المتوقع أن يقود اللاعب البالغ من العمر 22 عام خط هجوم المنتخب الأسترالي في المباراة الافتتاحية التي ستقام هذا الأسبوع في فانكوفر. في المقابل قال مدافع المنتخب الأسترالي جودي بوس إنه مع اقتراب موعد المباراة أصبح اللاعبون أكثر تركيزا من الناحية الذهنية على المهمة التي تنتظرهم. طبعا Good luck Australia، أكيد راح نشوف الماتش وحنشوفه على SBS On Demand ومجانا.
1: مجانا الميت ماتش، 104 مباريات بتشوفون مجانا مع الإعادة، مع حتى يعني الملخصات إلى أبرز عناوين الصحف. والعنوان الأول والعريض اللي يمكن ما نتوقف عنده كتير هو هذه التهدئة.
0: نعم بيترا، خلينا نسمع تهدئة من عندك، من الصحف من The Australian، وبعدين نرجع للأمور الأسترالية والشؤون الأسترالية.
1: طبعا رح نتوقف مفصلا مع العنوان مع الزميل محمد الغزي بأبرز خبر دولي، ولكن صحيفة The Australian خصصت العنوان الأول بالصفحة الرئيسية مع يعني بارقة أمل. يعني قبل كان العد العكسي، الضربة كانت مقررة أن تكون مثلا بارح Great Settlement Iran Deal Approved Will Be Signed In Days، وتفاصيل بعد قليل. ماذا اخترتي من صحف الفيرفاكس؟
0: خلينا أول حاجة، كان في أناليسس على One Nation، على حزب أمة واحدة، Why One Nation Can Win The Next Federal Election، لماذا يمكن أن يفوز حزب أمة واحدة بالانتخابات الفيدرالية المقبلة. يتناول المقال، وهنا أقرأ من صحف الفيرفاكس، يتناول المقال التحول الكبير الذي تشهده السياسة الأسترالية مع صعود حزب أمة واحدة بقيادة بولين هانسون، يجادل بأن ما كان يعتبر سابقا احتمال مستبعد يا بيترا أصبح الآن سيناريو يناقش المحللون السياسيون وبجدية. استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت تقدم غير مسبوق للحزب على حساب كل من حزب العمال والحزب المحافظ التقليدي. يشير كذلك المقال إنه نجاح الحزب لا يعتمد فقط على زيادة شعبيته كيف ما يقول البعض، بل على حالة الإحباط المتزايدة لدى الناخب الأسترالي من الأحزاب الكبرى. الكثير من الأستراليين يشعرون بأن قضايا مرتبطة بتكاليف المعيشة، إسكان، الهجرة، خدمات عامة لم تعالج بالشكل الكافي، ما يدفعهم أو بل ما دفعهم للبحث عن بديل سياسي خارج المنظومة التقليدية.
1: سنأرح انتقل إلى عنوان آخر من صحف News Corp، Renewables and Green Spending Drag Down Productivity. إذن لجنة الإنتاجية اليوم تحذر من هذا التحول إلى الطاقة المتجددة الذي ساهم بتراجع الإنتاجية الأسترالية، ويلي تأثرت جزئيا بالاستثمارات الضخمة بمشاريع الطاقة المتجددة يلي هدفت إلى استبدال محطات الفحم يلي وصلت لنهاية عمر التشغيلي. نائب رئيس اللجنة أليكس روبسون قال إن الاستثمارات كانت ضرورية ولكنها أدت مؤقتا إلى انخفاض الإنتاجية بسبب الفجوة الزمنية بين بناء مشاريع الطاقة الجديدة ووصول إلى كامل طاقتها الإنتاجية.
0: نعود إلى صحف الفيرفاكس، يعني أول عنوان وقبل عنوان الدولي كان The Map That Exposes Sydney's Bloody Two-Year Gang War، الخريطة التي تكشف حرب العصابات الدامية في سيدني خلال عامين. يعني عنوان هذا الصباح بيترا بالبند العريض. يرصد المقال تصاعد الصراع العنيف بين شبكات الجريمة المنظمة في سيدني خلال العامين الماضيين من خلال خريطة توضح مواقع جرائم القتل وإطلاق النار وعمليات الخطف والهجمات المرتبطة بالحرب الدائرة بين مجموعات إجرامية متنافسة، وتشير الخريطة إلى أن العنف لم يعد محصورا في مناطق محددة بل امتد، وانت لو تشوفي بيترا الخريطة يعني بتبين كل شيء، بل امتد إلى أجزاء واسعة من المدينة في خصوصا غرب وجنوب غرب سيدني. يشرح التقرير أن النزاع يتمحور بصورة رئيسية حول شبكة علم الدين الإجرامية ومجموعة منافسة أبرزها ما يعرف باسم كوكونات كارتل، مع مشاركة عناصر وشبكات أخرى في بعض الهجمات. وتخشى الشرطة من أن يؤدي استمرار الثأر المتبادل إلى سقوط مزيد من الضحايا الأبرياء، مع تزايد الجرأة في تنفيذ هجمات داخل أحياء سكنية وأماكن عامة. وهنا أقرأ من سيدني مورنينغ هيرالد.
1: رح أختم فقط مع هذا العنوان التحليلي المطول، بركم نوقف عنده تباعا: الأحرار اليوم بين مطرقة المستقلين وسندان أمة واحدة. إلى غرفة الأخبار وأبرز خبر دولي، ولكن بعد هذا الفاصل.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: SBS Food على القناة 33 يقدم لكم أشهر المأكولات من حول العالم، مع أشهر الأسماء من المطابخ العالمية والمحلية. SBS Food 24 ساعة في اليوم على القناة 33. The Point على NITV، تحليلات ولقاءات تحدد مسار النقاش. منظور جديد لقضايا الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس، الثقافية والسياسية والاجتماعية، في أي وقت على SBS On Demand. SBS World News، أخبار عاجلة وأحداث جارية تهمكم من أستراليا وحول العالم. شاهدوا SBS World News كل ليلة عند 6:30 على SBS وSBS On Demand. SBS On Demand يحتوي على المئات من المسلسلات التلفزيونية والأفلام المجانية. شاهدوا عالماً من القصص على الموبايل والتلفاز واللوحات الذكية واللابتوب. حملوا تطبيق SBS On Demand أو زوروا الموقع اليوم.
4: SBS Kick Off. A new music station celebrating football anthems from around the world. It's live now on DAB Radio, the SBS Audio app, online and SBS On Demand.
5: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من أب ستور.
6: تعرف الانتظار هو يعني من أصعب المشاعر، يعني أنت عم تنتظر المجهول.
3: الهجرة إلى أستراليا حلم الكثيرين حول العالم، من الخطوة الأولى إلى الشروط وأوقات الانتظار.
7: هو باصص للطريقة التقليدية اللي أخويا جي بيها أستراليا من 7 سنين، بس القوانين اتغيرت وفي طرق أسهل بكتير.
3: تعرفوا على أنواع التأشيرات وأهم الوثائق وآخر التغييرات لتقديم طلبات الهجرة إلى أستراليا. بودكاست طريق الهجرة كل خميس في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
0: ومن الهجرة إلى أبرز الأخبار الدولية والخبر الدولي، دائما مع الزميل محمد الغسي من غرفة الأخبار. ما أبرز خبر اليوم؟
8: مرحبا بك سناء، مرحبا بترا. التصريحات المتوالية للرئيس اللبناني جوزيف عون بشأن المفاوضات مع إسرائيل وتمسكه بمسار المفاوضات رغم الضغوط الإيرانية، وهذه المرة بعد مقابلته مع CNN ثم رويترز. هذه المرة يلتقي بوفد من الصحفيين ويكرر ذات العبارات برفضه أن تكون لبنان ساحة لحروب الآخرين. جدد الرئيس اللبناني جوزيف عون تمسكه بمسار المفاوضات مع إسرائيل رغم الضغوط، وأكد أن لبنان دولة ذات سيادة ولا يقبل أن تملي عليها أي جهة خارجية قراراتها. جاءت هذه المواقف بعد أيام من انتقاداته تصريحات إيرانية اعتبرها تدخلا في الشأن اللبناني وتأكيدا على أن القرار اللبناني يجب أن يبقى بيد الدولة اللبنانية. في مقابلة مع رويترز شدد عون على أن لبنان يرفض أن يتحول إلى ساحة لحروب الآخرين، وأكد أن الحل الدبلوماسي هو الخيار الوحيد لإنهاء الصراع. اليوم أشار إلى أن لبنان مع القضية الفلسطينية ولكن ليس على حساب لبنان الذي دفع الكثير ثمن هذه القضية وطالب بإنهاء حالة العداء مع إسرائيل وفق النقاط التالية: الانسحاب الإسرائيلي، وقف الاعتداءات وانتشار الجيش اللبناني، وعودة النازحين والأسرى.
1: شكرا من القلب لك محمد، بانتظارك بنشر إخبارية مفصلة من SBS موطن كأس العالم. كيف ينطلق هذا العرس الكروي؟ علاء تميمي يلتقي الصحفي المتخصص بشؤون الرياضية رافق العقابي.
9: مونديال 2026، جولة مع أحدث كأس العالم.
10: المحلل الرياضي رافق العقابي، كبنا كل يوم بمعلومات جديدة ومواضيع جديدة حول كأس العالم. فأهلا وسهلا بك كابتن رافق.
11: أهلا وسهلا سيد علاء، وأهلا وسهلا جميع مستمعي دعاتنا الحبيبة لـ SBS.
10: كابتن رافق، طبعا تنطلق النسخة الأكبر من بطولة كأس العالم في ثلاث دول، هي الولايات المتحدة، المكسيك وكندا، بمشاركة 48 دولة بينها 8 منتخبات عربية. وطبعا كابتن رافق أكيد هذه المواضيع ورح تكون شيقة مع هذه التفاصيل، خبرنا عن آخر المستجدات المتعلقة بهذا الحدث الكروي المهم.
11: نتكلم عن التنظيم أولا، هناك يعني كلام كثير عن التنظيم، انه اللي في هناك التنظيم يعني ما ذاك بالمستوى. كون البطوله في ثلاث دول ايضا هو مكلف جدا بالنسبه للجماهير وللصحفيين، ايضا حيث التنقل ما بين الدول سيكون التنقل مرهق مع صعوبه الحصول على تاشيره الدخول الى الولايات المتحده. البعض لم يتم منحهم، والبعض الاخر من الصحفيين تم تزويده بتاشيره دخول واحده، وما يعني انه مجرد ذهاب الى المكسيك او كندا فلن يكون بمقدور العوده مجددا الى الولايات المتحده. كذلك الارتفاع الكبير في اسعار الفنادق، ربما هذه النسخه من اسوا النسخ التنظيميه. شاهدنا احتجاج قائد المنتخب العراقي اللاعب ايمن حسين مده 7 ساعات، تفتيش موبايله، كذلك منع مصور المنتخب العراقي من دخول الاراضي الامريكيه، ومن ثم قرار برجعه الى العراق بعد حجز 12 ساعه، علما انه قد تم منع الفيزس مسبقا. كذلك تم منع 15 عضو من اعضاء الاتحاد الايراني بينهم رئيس الاتحاد من الدخول الاراضي الامريكيه. ايضا هناك سحب للتذاكر الخاصه بالجمهور الايراني وحجبها وعدم توفيرها للجمهور الايراني، الامر الذي سحرهم ايران من جمهورها. احد الحكام الذين تم دعوتهم للمونديال لم يستطع الحصول على التاشيره هو الصومالي عمر عبد القادر، احد الحكام الافارقه المتميزين. كان هناك تراشق بالنيران قرب معسكر المنتخب الانجليزي في كانساس، وهناك 9 مصابين، وجود ثعابين في تدريبات المنتخب السويسري، رداءة ارضية تدريبات المنتخب الياباني، زلزال حدث في كوبا وكان قريبا من سواحل فلوريدا. الصحافة الانجليزية انتقدت البطولة وقالت كأس عالم فوضوية، انه لا يجب للدولة المستضيفة ان تمنع الاعلاميين من دخول اراضيها. التوقيت السيء لاختيار اوقات المباريات حسب توقيت امريكا، تصور ان هناك مباراة ستجري في مدينة هيوستن ظهرا ودرجات الحرارة هناك فوق 40 درجة. يعني كل هذه الملابسات والبطولة لم تبدأ بعد، أعتقد هناك المزيد من التخبطات والفوضى الإدارية ستظهر لاحقا. نقطة مهمة حابين نشير لها، نحن نرى تغطيات إعلامية متميزة من قبل بعض القنوات التلفزيونية، هي تغطيات رائعة جدا، ولهذا البطولة ستكون ناجحة إعلاميا وفاشلة تنظيميا.
10: طيب يعني خلينا ننتقل لموضوع آخر كابتن رافق، يعني الكل يتطلع إلى لحظة الافتتاح الكبيرة، وأكيد يعني الأنظار تتوجه إلى الشاشات في تلك اللحظات. خلينا نتكلم هيك، شو عندك معلومات عن حفل الافتتاح الخاص بالمونديال؟
11: طبعا هناك ستكون هناك 3 حفلات لافتتاح البطولة في الدول الثلاث المضيفة تحديدا في مدن مكسيكو سيتي، تورنتو، لوس أنجلوس. أولى الحفلات ستكون يوم 11 في مكسيكو سيتي، أنا أقول يعني 11 توقيت المكسيك، أنه يكون إحنا 12 بسيدني، لأن الافتتاح الحفل الافتتاحي حيكون الساعة 3:30 الفجر يوم 12 بتوقيت سيدني. العدد بتاعها يكون قبل مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا، سيشارك بعض الفنانين منهم أليخاندرو فرنانديز، بليندا، داني أوشن وغيرهم. يعني الحفل يستمر لمدة 90 دقيقة. الحفل الثاني سيقام في مدينة لوس أنجلوس يوم 12، وذلك قبل مباراة أمريكا والبرغواي على ملعب لوس أنجلوس. سيشارك عدد من الفنانين منهم كاتي بيري، فيوتشر، وأنيتا وغيرهم. وستستضيف مدينة تورنتو الحفل الثالث يوم أيضا 12 قبل مباراة كندا والبوسنة والهرسك. سيشارك به أيضا نجوم الموسيقى ألانس موريس، نورا فتحي وغيرهم. بالمناسبة هناك احتفالات ضخمة ستبدأ تقريبا من اليوم الذي يسبق حفل الافتتاح. هناك حفل موسيقي مباشر، هو الأول من نوعه في الدول الثلاث المنظمة. ستستضيف مدينة تورنتو الكندية أول حفل للعد التنازلي بمشاركة طبعا المطرب الكبير براين أدمز ونورا فتحي وسان جوي وغيرهم.
10: كابتن رافق، دائما أيضا المباراة الافتتاحية تخطف الأنظار، ومن خلالها الناس بتقيم منتخبات الدول. خبرنا عن افتتاح البطولة في مباراتها في ملعب الأزتيكا في مكسيكو سيتي بين المكسيك وجنوب أفريقيا، حدثنا عن تفاصيلها.
11: أكيد هذه المباراة ستقام بين المنتخب المكسيكي وجنوب أفريقيا، مثل ما ذكرت أنت حضرتك، في ملعب الأزتيكا في العاصمة مكسيكو سيتي. ستكون في الخامسة صباحا بتوقيت سيدني. هي مباراة إعادة لحفل افتتاح مونديال جنوب أفريقيا 2010، انتهى بالتعادل بهدف لهدف في ذلك الوقت. الفريقان يلعبان في المجموعة الأولى برفقة كوريا الجنوبية والتشيك. طبعا المنتخب المكسيكي يصحب جمهور كبير جدا ويقوده حارس المرمى أوتشو الذي شارك للمرة السادسة في المونديال. أيضا يضم في صفه بعض اللاعبين منهم خيمينيز وغيره. أيضا يقوده مدرب كبير هو أجيري، سبق أن لعب في مونديال المكسيك 1986. الفريق المكسيكي من خلال جميع مشاركته هو يتأهل للدور التالي، لكن لم يسبق له أن تأهل إلى المربع الذهبي أمام منتخب جنوب أفريقيا، ويطلق عليه البافانا فانا، البافانا بافانا بمعنى الأولاد، يدرب المدرب البلجيكي بوس. طبعا بوس سبق أن أيضا لعب في كأس العالم 1986، يقود الحارس المتميز ويليامز. هناك لاعبين موكوينا، فوستر، أغلب اللاعبين هم مزيج بين ناديين محليين، أورلاندو بايرتس وماميلودي سان داونز اللي فاز ببطولة أفريقيا.
10: كابتن، عنينا على منتخباتنا العربية وقلوبنا أيضا مع منتخباتنا العربية، شو عندك تخبرنا عن المباراة الافتتاحية للمنتخبات العربية؟
11: طبعا تستهل المنتخبات العربية مشاركاتها من خلال الجولة الأولى، حيث تقابل قطر سويسرا يوم 13 من هذا الشهر الساعة 5 فجرا طبعا بتوقيت سيدني. أنا أتكلم ضمن منافسات المجموعة الثانية. باليوم التالي المغرب راح تقابل البرازيل في 8 صباحا، تونس أيضا راح تقابل المنتخب السويدي في 12 ظهرا يوم 15 ضمن منافسات المجموعة الثالثة. في نفس اليوم هناك مصر ستقابل بلجيكا في 5 صباحا لحساب المجموعة السابعة، وتتقي السعودية مع الأوروغواي في اليوم التالي في 8 صباحا ضمن المجموعة الثامنة. وفي اليوم الذي يليه في 17 من حزيران يلعب العراق مع النرويج في 8 صباحا ضمن منافسات المجموعة التاسعة، والجزائر ضد الأرجنتين في 11 صباحا في المجموعة العاشرة. وفي نفس المجموعة تتقي الأردن ضد النمسا في 9 ظهرا.
10: فيما يتعلق بكرة القدم التي يتم اللعب بها في هذا المونديال، هناك كرة جديدة سيتم استخدامها في هذا المونديال، خبرنا عن تفاصيل هذه الكرة.
11: طبعا هناك كرة جديدة سيتم استخدامها في هذا المونديال، يطلق عليها اسم تشيوندا أو الموجات الثلاثية. تطلق الشيء خلينا نقول تتطلب شحنات كهربائية، يعني المفروض أنه تشحنها قبل ما تبدي المباراة. هذه الكرة متطورة تقنيا ويطلق عليها الجاسوسة الصغيرة، حيث أنها تخبر الحكام بكل التفاصيل من الممكن كشف حالات التسلل المعقدة، لمس الكرة باليد، بعاد الكرة عن خط الملعب. طبعا هي مربوطة مع تقنية البار، كل شحنة من الممكن أن تستمر 6 ساعات إلى جانب تصميمها الداخل المتطور. يتميز تصميم تريوندا الخارج بنقوش دقيقة تعكس التراث الثقافي للدول المضيفة الثلاث.
10: كابتن رافق، يعني ما شاء الله معلوماتك عميقة وجميلة ومكثفة، فخليني الآن أدخل معك عن القوانين الجديدة اللي سيتم تطبيقها في هذا المونديال.
11: أكيد هناك قوانين جديدة، مثلا أنه هناك 5 ثواني لتنفيذ رميات التماس وركلات المرمى. في حالة يعني بالنسبة لرميات التماس خلال 5 ثواني إذا ما تنفذت تذهب للفريق الآخر، أيضا ركلات المرمى إذا ما تنفذت خلال 5 ثواني تذهب ضربة زاوية للفريق الآخر. أيضا بطاقات الحمراء للاعبين الذين يقومون بتغطية أفواههم أثناء المشادات أو المواجهات. عقوبات على المنتخبات أو الفرق التي تغادر أرضية الملعب احتجاجا. فترات علاج إجبارية لمدة دقيقة واحدة خارج أرضية الملعب للاعب الذي يصاب. أيضا بالنسبة لتقنية الفيديو البار، التدخل واحتساب الأخطاء قبل تنفيذ الركلات الثابتة والكرة متوقفة، أيضا مراجعة وإلغاء الركلات الركنية والبطاقات الاستطاعة الثانية الناتجة عن قرار تحكيمي خاطئ. كذلك هناك نقطة مهمة جدا عند بداية المباراة، عند عزف النشيد الوطني سيكون جميع اللاعبين الأساسيين والاحتياط معا في هذه الفترة أمام علم دولتهم، والكل سيبدأ تعديل النشيد الوطني. يعني هي فرصة تاريخية، يعني هم هنا ما يريدون يحرمون اللاعبين الاحتياط، الكل راح يشارك بهاي اللحظة التاريخية، الاحتياط والأساسيين.
10: تمام، رائع. كابتن رافق، تعرف أنه ستقام يعني هذه الدورة في فترة الصيف، والناس طبعا تضع بعين الاعتبار التغيرات والتقلبات الجوية. خبرنا شو أهم المشكلات التي ستظهر بنظرك في الجو والحرارة والرطوبة، خبرنا هالتفاصيل.
11: طبعا هناك دراسة حذرت ثلث مباريات مونديال 2026 مهددة بدرجات حرارة ورطوبة خطيرة، مثل مدن هيوستن، دالاس، ميامي، أتلانتا، لأشد حرارة ورطوبة في القارة الأمريكية الشمالية خلال فترة البطولة. الحرارة من الممكن أن تضعف أداء اللاعبين. بعض المنتخبات تدرس خيارات استثنائية تقضي ببقاء اللاعبين البدلاء داخل غرف الملابس لمتابعة المباريات عبر الشاشات، وذلك بسبب الارتفاع القياسي في درجات الحرارة. وفي حال قرر المدير الفني إجراء تغيير، سيتوجه المدرب المساعد إلى غرفة الملابس لإبلاغ اللاعبين بالخروج وبدء عمليات الإقماء فورا.
10: إذن الكابتن رافق العقابي، شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمة، والجميع يترقب طبعا لحظات افتتاح، ونتمنى التوفيق لكل منتخباتنا العربية ومنتخب السكروز. طبعا كلنا سمع بانتظارك تحاليلك الرياضية الموضوعة. شكرا جزيلا لك مرة أخرى رافق.
11: شكرا لك استاذ على احترامك الجزيل.
0: شكرا لزميلي علاء التميمي وللصحفي رافق العقابي.
1: من موطن كأس كرة، من موطن كرة القدم وكأس العالم اس بي اس، خليكن معنا، برجعوتنا العديد من الإضاءات بعد الوقفة الإخبارية بتمام الساعة 7.

0: نعم، ننتقل إلى غرفة الأخبار ونشرة مفصلة للأنباء مع الزميل محمد الغازي. تفضل محمد.
1: If you sell it at a lower price point in this particular market, it would have gone, which is perfectly legal in this market.

0: من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. وفي عناوينها: انطلاق صافرة بداية أكبر وأطول دورة في تاريخ كأس العالم بعد افتتاح مكسيكي مبهر، وبعد أن توعدها بمصير مشابه لفنزويلا والاستيلاء على جزيرة خرج، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن التوصل إلى تسوية رائعة مع إيران واتفاق مرتقب في أوروبا، والرئيس اللبناني جوزيف عون يتمسك بالمفاوضات ويحذر من جر لبنان إلى حروب الآخرين، وزعيم المعارضة الفيدرالية يستبعد إبرام صفقات انتخابية مع حزب أمة واحدة، والبانيزي يتعهد بوقوف العمال بوجه الأحزاب اليمينية. كانت هذه العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل من SBS عربي. انطلقت اليوم منافسات كأس العالم 2026 بالمواجهة الافتتاحية التي جمعت المكسيك إحدى الدول المضيفة الثلاث وجنوب أفريقيا على ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي، إذانا بانطلاق أول نسخة من المونديال بمشاركة 48 منتخبا. وتستضيف الولايات المتحدة والمكسيك وكندا البطولة التي تستمر نحو 6 أسابيع، وتختتم بالمباراة النهائية في ولاية نيوجيرسي في 19 من تموز يوليو. وخيمت الموسيقى والمغنية شاكرا على مراسم افتتاح مونديال 2026 في كرة القدم على ملعب أستيكا الأسطوري، ومهدت لمباراة الافتتاح. ويتوقع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أن تحقق البطولة عائدات قياسية تصل إلى 13 مليار دولار، إلا أن البطولة واجهت انتقادات بسبب ارتفاع أسعار التذاكر وتجديد إجراءات الهجرة الأمريكية. من جانبه دافع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو عن تنظيم البطولة، مؤكدا طرح عدد محدود من التذاكر بأسعار مخفضة استجابة للانتقادات.
1: If you sell it at a lower price point in this particular market, it would have gone, which is perfectly legal in this country, in secondary markets at much higher prices. And where would the money go then? Well, to those who organize secondary market or black market activities and not to football.
0: سياسيا وأمنيا، وفي أبرز تطور منذ اندلاع المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى ما وصفها بتسوية رائعة مع طهران، مشيرا إلى إمكانية توقيع اتفاق خلال الأيام المقبلة مع أوروبا فور الانتهاء من إعداد الوثائق النهائية. وقال ترامب إن ما وصفها بمذكرة التفاهم المتينة تحظى بحسب معلوماته بموافقة المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، مؤكدا أن الاتفاق ينص على عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، وأضاف أن مضيق هرمز سيعاد فتحه فور توقيع الاتفاق، وأن فكرة السيطرة على جزيرة خرج النفطية لم تعد مطروحة. كما أشار ترامب إلى أنه لن يحضر مراسم التوقيع، لكنه أوضح أن نائبه جيدي فانس سيمثل الولايات المتحدة في تلك المراسم المنتظرة في أوروبا. وجاء هذا الإعلان بعد ساعات فقط من تهديد ترامب بتوجيه ضربات عسكرية قوية لإيران وتلويحه بالسيطرة على منشآت نفطية استراتيجية بينها جزيرة خرج.
2: But will there be more bombing tonight?
3: Yeah, there will be more bombing tonight. It'll be a bigger, more powerful. Don't forget, we've knocked out all of their anti-aircraft. They don't have any anti. They have nothing. I mean, they may get lucky with a shoulder weapon or something, but for the most part, you know, they have no defense.
4: What did the representative say in your phone
3: they
4: call
3: are finished.
4: With them?
3: Excuse me. They're finished. But the papers, the media refuses to write it. They're finished. We can walk in there tomorrow. We could take soldiers. I don't want to have boots on the ground, but if I wanted to, We could put a small group of soldiers and take over the whole place.
0: وفي المقابل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن جزءا كبيرا من نص المفاوضات اكتمل، لكنه اتهم الأمريكيين بعدم بمواصلة تغيير مواقفهم. وفق ما ذكرت وكالة التسنيم الإيرانية، ونقلت الوكالة عن بقائي قوله أن قطر وباكستان تطلعان بدور وساطة نشط، لكنه اعتبر أن الإجراءات الأمريكية تؤثر على العملية الدبلوماسية، مؤكدا أن طهران لن تتنازل عن خطوطها الحمراء. لكن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أكد أن طهران مستعدة للرد إذا نفذت طهران تهديداتها إذا نفذت واشنطن تهديداتها العسكرية.
5: The delusional president of the United States has always made these kind of threats. But without a doubt, the Islamic Republic of Iran will certainly deliver a decisive, crushing, painful, and regret-inducing response to these actions and behaviors.
0: هذا وأعلنت السلطات الإيرانية إغلاق مضيق هرمز حتى أشعار آخر في خطوة لا تزال تزيد المخاوف من اتساع نطاق المواجهة في المنطقة. في لبنان، جدد الرئيس اللبناني جوزيف عون تمسك بلاده بمسار المفاوضات مع إسرائيل رغم الضغوط، مؤكدا أن لبنان دولة ذات سيادة ترفض أن تملي عليها أي جهة خارجية قراراتها. وقال عون في مقابلة مع وكالة رويترز أن لبنان يرفض أن يتحول إلى ساحة لحروب الآخرين، مشددا على أن الحل الدبلوماسي هو الخيار الوحيد لإنهاء الصراع. في المقابل، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن العمليات ضد حزب الله مستمرة، داعيا اللبنانيين إلى الانضمام إلى ما وصفه بحرب إسرائيل ضد الحزب.
6: I have a message for you, the people of Lebanon. Israel is not at war with you. We're at war with Hezbollah that has taken your country hostage, that does Iran's bidding, that uses your territory to launch terrorist attacks against Israel. You know by now that Israel will do whatever it takes to protect our families, our communities. Hezbollah is weaker than ever. Israel is stronger than ever. You also know we yearn for peace with you, with Lebanon, a peace where our two peoples can invest together, build together, thrive together. The only impediment, the only obstacle to this beautiful vision is Hezbollah.
0: انتقد رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي ما وصفه باستسلام حزب الأحرار أمام حزب أمة واحدة قبل حوالي العامين من الانتخابات العامة المقبلة، وشدد على أن حزب العمال سيواصل الوقوف بوجه الأحزاب اليمينية المحافظة الثلاثة الأحرار والوطني وأمة واحدة، وسيواصل العمل على إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه البلاد.
7: We'll continue to campaign against the three right-wing parties. The once mainstream Liberal Party has become just a fringe party, almost giving up 2 years before an election is held. We're very confident that we'll continue to put forward comprehensive policy plans. You need to govern a country in a way that looks after the full range of policy suites with solutions, not just identifying problems but importantly coming up with solutions.
0: من جهته، أكد زعيم المعارضة الفيدرالية أنجوس تايلر أن المعارضة لن تبرم الصفقات الانتخابية مع حزب أمة واحدة لتبادل أو اقتسام المقاعد معه في الانتخابات المقبلة، وقال أن المعارضة ستركز على تسليط الضوء على فشل الحكومة في مجالات الإسكان والطاقة وغلاء المعيشة.
8: No, there's no plan to carve up seats. We won't be doing that. Emma, what we will be doing is focusing on a Labor government that's taking this country in the wrong direction, with higher taxes, with less houses, with immigration that has not been in line with our housing supply, and with an energy system that is broken. And that will be our focus. It won't be carving up seats.
0: ارتفع عدد الشكاوى المقدمة إلى أمين مظالم الاتصالات للربع الثاني على التوالي، مع تسجيل أكثر من 14 ألف شكوى بين يناير ومارس. وشهدت الفترة زيادة في طلبات التعويض عن الخسائر المالية والدعم في حالات الضائقة، فيما وصلت شكاوى الهاتف المحمول لارتفاع بسبب ضعف التغطية والانقطاعات وتأخر ربط الخدمات. وقالت أمينة المظالم سينيتا جيبرت أن اعتماد الأستراليين المتزايد على الهواتف المحمولة يجعل استمرار هذه المشكلات أمرا غير مقبول بالنسبة لكثيرين.
9: I think the volumes of complaints that we continue to see and the fact that we do see mobile complaints continuing to increase says for a lot of Australians it is unacceptable now. There are obviously steps being taken more broadly by the government to look at things like the universal outdoor mobile obligation to try and plug some of these gaps and give some level of guarantee, but
0: في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم 70 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم: أديلايد غائم جزئيا 23 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 23، بيرث أمطار متفرقة 17، ملبون غائم جزئيا 19، سيدني غائم جزئيا 20، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 17 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم محمد الغزي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24. يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: استرخوا مع موسيقى من حول العالم على SBS Chill. استمعوا لSBS Chill على تطبيق SBS Audio App. من الوثائقيات العالمية إلى الأفلام الكلاسيكية الأكثر شعبية وأفضل إنتاجات الدراما والعروض الكوميدية، شاهدوا SBS Viceland على القناة 31. SBS Audio، استمع لما يناسب شخصيتك.
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia، non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
8: Far from the partisan politics.
3: مع أخبار بأكثر من 60 لغة، موسيقى تلائم مزاجك، ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
9: العرب والكرة يعود في موسم جديد، وهذه المرة إلى مونديال 2026، حيث تسجل المنتخبات العربية مشاركة قياسية غير مسبوقة، من أسود الرافدين وأسود الأطلس إلى الأخضر السعودي ونسور قرطاج، محاربي الصحراء والعناب القطري إلى الفراعنة والنشامة الأردنيين. 8 منتخبات عربية تدخل السباق نحو الكأس، نتعرف إليها، نقترب من جماهيرها، وننقل لكم أجواء الحدث الكروي الأكبر في العالم بنبض عربي. بودكاست العرب والكرة على SBS عربي.
10: صباح الخير، صباح كأس العالم، صباح الطاقة الإيجابية اللي بيحملها كأس العالم. انت مش ملاحظة يعني اليوم الجماعة جينا الصبح؟
11: أنا من الصبح يعني ياريت فينا ننقلهم بالصوت الصورة بموطن كأس كرة القدم، ما في محل صف سيارة. أنا عادة منجي يعني الباركين كله حسابنا.
10: يعني كل الجورناليست موجودين مشكورين اللي بيواكبوكم، يعني
11: شو حلو
10: هالمدة، يعني مدة شهر يعني ما بيتفانى واحد فيهم. يعني ممكن ناخذ صور عن جد ونحطهم على الموقع الإلكتروني. كيف بتكون الطاقة الساعة 5 الصبح، الساعة 4:30 بـ SBS؟
11: أول إنجاز لمين اليوم؟ 2-0
10: الإنجاز المكسيك، مبروك مكسيكو على ساوث أفريكا. مكسيك أخذت 3 points، 3 نقاط لحد الآن. يعني الماتش الجاي بيترا الساعة 12 ما بين ساوث كوريا والتشيك، هنشوفه على SBS On Demand.
11: على ما يبدو سناء أنه المواجهة على الملعب السياسي والأمن كمان إلى تصعيد، وكأنه صفارة التهدئة انطلقت قبيل صفارة المونديال. أخبار إيجابية، كان التصعيد سيد الموقف. الرئيس الأمريكي ترامب ألغى ضربات المقررة الليلة كان على إيران. الاتفاق قبله الجميع بحسب الجانب الأمريكي. الأمريكي، إنما وكالة فارس عن مصدر مطلع تقول إيران لم توافق بعد على أي وثيقة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. ترامب يعلن أن الحصار البحري الأمريكي سيتواصل حتى إتمام الاتفاق بشكل كامل. محليا كمان رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي سناء لا يستبعد تمديد خفض ضريبة الوقود نظرا يعني عدم الاستقرار حتى اللحظة بالمشهد الأمني والسياسي.
10: المشهد السياسي في كمان مشهد آخر دائما بيترا ممكن أنه يطغى على المشهد السياسي، هو السياسة الناعمة. هون نتحدث عن ثقافة الفن اللي بتعرف عن البلد، خصوصا لما يكون الفنان طفل. هذا اللي حنعرفه من خلال هالإنترفيو اللي وصلتي لطفل كان مشارك في The Voice Kids، وأنا بعتبر أنه ممكن هذا The Voice Kids بيكون أصعب شيء ممكن يمرق به الإنسان.
11: صحيح.
10: لأنه الفنان لما بيروح على برنامج هوات وبيكون هو أكبر سناً ممكن أنه يواجه، ممكن عنده تجربة، لكن كيف بيوماتا عمل هالشي؟ كيف واجه اللجنة؟ كيف واجه الكاميرات؟ هذا اللي حنعرفه منك بترا لأن أجريتي معه لقاء.
11: يلا

0: بيو متى وقف على مسرح The Voice Kids هو واليوكليلي وعيش خبرة بالملأ بلا ما يعرف أنه هو وعم بيغني فتح مساحة حلم لكل طفل بلبنان بوقت الصوت الوحيد يلي لازم يسمعه أطفال لبنان وأطفال العالم هو صوت الموسيقى.
1: وطني يا طفل النادي والزنبا
2: بدي أقول لأولاد الجنوب أنه أنا بحبهم كتير وكل غنية للبنان بغنيها بفكر فيهم وهن دايما بقلبي.
0: هالخبرة كيف بيوصفها؟ شو بده يقول عن الوقفة على مسرح الكل فيه رابح لتجربة أهم بكتير من اللقب؟ شو علاقته باليوكليلي؟ ببيت الموسيقى فيه نفس وكيف سرق قلبنا بصوته وبغميزاته؟ وشو بده يخبرنا عن الشامي؟ من سيدني ومع فرق الوقت أنا بترا طوق الهندي وصار لازم أقول Good morning فيو صباح الخير.
3: صباح الخير بترا.
0: وعيتك كتير بكير؟
3: لا معلوم
0: أنا كتير سعيدة أنك معي على Good morning أستراليا وبدي أول شي تخبرني فيو عن لحظة وقوفك على مسرح The Voice Kids لأول مرة كيف كانت؟ قديش كان قلبك عم بدق؟
4: أنه هو شيء ستريسفل لأنه المحل كتير كبير في كتير ناس بديك تغني قدامهم.
0: كنت خايف؟ كنت عتلين هم؟ كنت عم بتفكر أنه معقول ما حدا يبرملك من اللجنة أم لا؟ بيو أنت بلشت مع الموسيقى، أنت الموسيقى هي حياتك، هي نفسك، أي متى عرفت أنه صوتك حلو، انه جواتك في صوت لازم يطلع؟
4: بس كان عمري 3 أو 4 سنين، كنت بالحمام وبيي كان عم بيقول لي غني سلا سوا.

0: فيو كان يغني من هو كتير صغير.
1: اسمع اسمع اسمع. غني مثل ما بتغني بالحمام.
0: هو اكتشف موهبته بالحمام.
2: كتير لفتني الغنية يلي نقيتها. ليش نقيتها فيو؟
3: لأنه فيها طلعات ونزلات ولأنه حلوة يعني أوفرول.
2: بتحب التشالنجز؟ يعني أنت بتحب تنقي أغنية مش كتير سهلة؟
3: نعم.
2: فيو في حدا هيك حب يكون معنا بالمقابلة. Are you ready؟
3: نعم.
2: يلا.
0: فيو حبيبي حبيبة للماما. ما رح أقلك أنت أنت موهوب وده فيك أشياء حلوة. بدي أقول لك خليك عم تحلم، خليك هيك عايش بكتير من الحب. كل شي بتعمله منشوف قدي عم تعمله بحب، هيدا شي ما بيتخبى وهيدا رح يخلي حياتك دايما أحلى وأحلى. أنا بحبك.
4: وقت تصير مشهور ما تنسى أنه أنا كنت خلني معك دوزينبوا. أوكي أنا
5: ما تخلي شي بالحياة يوقفك تغني مثل ما أنا كنت وقفك بالبيت تغني. لأنه بكون بدي أدرس، بدي روق بعد المدرسة، بدي نام. لأنه حتى لو أنا كنت لك توقف، صوتك بيعقد وموهبتك بتعقد.
6: بيو I love you.
7: اللي بيلفتني ببيو أن ولد موهوب على جميع الأصعدة، الرسم، العزف، الغنى. بيعطي وقت كتير بينسى حاله. منيله كل النجاح وأنا كتير بنبسط أنه هو يكون عم بحقق حاله.
4: وأنا عن جد كتير بنبسط وقتها بتعلمني كيف حسن صوتي وكيف صير صوتي مثلك حلو. I love you.
6: I love you كتير يا بيو.
8: بيو I love you.
2: We all love you. شو حسيت؟ شو بيعني لك إنه هالعيلة كلها بتأمن فيك؟
3: حلو إنه عندي إنه الناس كل الوقت حولي بيساعدوني بكل الأشياء اللي بيصيروا معي.
2: فيو سمعنا سامر البابا، سمعنا فيدا، سمعنا بيدرو، أندريا، سمعنا كايل، سمعنا جو. قديش أنت محظوظ إنه عيلتك بتأمن بموهبتك وكانت أول حدا بزقف لك.
3: بصير بحبهم بعد أكتر من يجي هلأ. أنا بحبهم.
2: مع مين بتحب تغني أكتر شي من البيت؟
3: مع أختي،
2: مع أندريا. Deuxième voix.
9: She's just

0: شفت بإيدك بيو هيك في آلة كتير خاصة مش الكل بيعرفها. أنت عرفني عن هالآلة بالتحديد وليش نقيتها. عم نحكي عن اليوكليلي.
1: هي الآلة اليوكليلي وهي كأنه جيتار صغيرة فيها 4 أوتار. هي كتير يونيك وصوتها كمان غريب بس حلو.
0: مين عرفك على هيدي الآلة؟ العصفورة قالت لي حدا من العائلة.
1: كان في عمتي هي كان عندها وحدة عطتنا إياها، صرت عم بكتشفها على لوحدة، بالآخر هي علمتني شوي وصرت أعرف أدق.
0: بتنبسط إنه اليوكليلي آلة صغيرة بتاخدها معك وين ما رحت، بالكشافة، بالمدرسة؟ بتحس هيدا الشيء عم بيساعدك تكون عم بتعبر بالموسيقى وين ما كان؟
1: إيه هي كتير يعني بورتبل، يعني بياخدها
0: بيو بدك تخبرني أنت هلأ عن الشامي، بدك تخبرني عن الشامي as a coach، as someone that believed in you. قديش هيك هالوقت اللي قضيته معه بفريقه أنت ساعدك، علمك حتى أشياء جديدة ما كنت تعرفها؟
1: الشامي بس برم أنا كتير انبسطت لأنه هو كتير مهضوم، وبس كان كوتش تبعي صار عم بيقول لي أشياء كتير مهمين للصوت، لأنه صار عم بيقول لي أشياء مهمين لإلي body language، لأنه أنا بوقف بغني مش أنا بوقف بحس بالغنية. هو overall كوتش كتير منيح بيسلي.
0: He is fun, huh? He's fun to be with. بدي ارجع معك شوي على لبنان. يعني انت غنيت وانت مثلت ومش لحالك، اطفال لبنان، كنت عم توقف على خشبة مسرح The Voice Kids بوقت في كتير اطفال ما عم يقدروا يروحوا على المدرسة، تركوا بيوتهم، عايشين حرب، خايفين، عم يسمعوا اصوات ما لازم يسمعوها. قديش عنالك انه بهيدا الوقت بالتحديد كنت انت عم تحمل صوت اطفال لبنان وعم تعطي مطرح كله لصوت الموسيقى بدل الحرب؟
1: حلو انه انا عم بميز لبنان، يعني انا هون لانه لكل ناس لبنان اللي يهمون.
0: شو بتقول لاطفال لبنان، اطفال الجنوب يلي تركوا بيوتهم، يلي مش قادرين يمكن بهيدا الوقت يكونوا عم بيعيشوا طفولة طبيعية، شو بتقلون بيو لكل يلي بعمرك؟
1: أنه أول شي بحبهم وإن شاء الله كل أحلامهم يتحققوا ويطلعوا من هون بسلام.
2: بدي أقلهم لأولاد الجنوب أنه أنا بحبهم كتير، وكل غنية للبنان بغنية بفكر فيهم وهن دايما بقلبي.

0: اتمنى دايما تصلي تحت سماك. فيو شفتك بالمسرح الروماني بعمان مع صبية سرقت قلبنا كلنا مع إميليا. خبرني عن هالتور يلي عملتو سوا وخبرني عن إميليا كمان كصديقة.
1: إميليا كتير مهضومة كيوت يعني

0: وفيه أنا بعرف أنه كمان أنت مش بس بتغني بصوتك، أنت بتصلي بصوتك، أنت بترنم بصوتك. خبرني عن هالاختبار، لما ترتل لما ترنم شو بتحس وشو بيفرق عن الغناء أو الوقفة على مسرح The Voice Kids؟
1: أنا أول شيء غنيته هي ترتيلة، وهلأ أنا كثير بحب غني ترتيل لأنه بيكون فيها إحساس وحب لله، لأنه هو اللي خلقني مع هذه الموهبة الحلوة.

0: على مسرح The Voice Kids حسيت عندي أكتر أحساس، لأنه كان عندي جول، وهو يعني شيء شعور يعني كتير حلو وغريب.
1: إذا بدي أوقف عند هالكلمة يلي قلتها جول أو هدف، شو الهدف يلي هلأ عبالك تحققه بعد الخروج من The Voice Kids؟
0: عبالي أقوى بالغينة لتصير أحسن وأحسن.
1: فيو أنا من الأشخاص اللي كتير كتير استمتعت بمرورك، وكتير انبسطت بكل مرة شفتك عم بتغني، بس بدي أقولك إنه غميزاتك لحالهم هن موسيقى. قديش الناس هيك صاروا يغنجوا لك هالغميزات على المسرح؟ بآخر حلقتنا شو بدك تقول لكل اللبنانية وكل العالم العربي بأستراليا يلي عم يسمعوك ويلي تابعوك ويلي كانوا فخورين فيك؟
0: أول شي love you من لبنان، مرسي وبحبكن.
1: مرسي وبحبكن، شو حلوين هالكلمتين. بآخر الحلقة بيو بدي أسألك عن الربح وعن الخسارة، هول كلمتين يمكن إذا بنعرف نقريهم صح، وبفتكر خبرة The Voice Kids ساعدتك ترجع تفهم هالكلمتين صح. شو يعني ربح وشو يعني خسارة بالنسبة لبيو؟
0: إنه هو ربح يعني غنات منيح وحدا حبني كتير، بس خسارة مش يعني ما غنات منيح، يعني بعدني غنات منيح بس يمكن كان في حدا أحسن مني، مش ضروري نكون أحسن شيء كل الوقت.
1: تعتبر بيو إنه الخبرة لحالها هي ربح، الإكسبرينس لحالها هي كانت ربح لألك؟
0: إيه، لأنه على القليل أنا وصلت يعني لهونيك.
1: شو حلو. طيب الأطفال يلي ما قدروا، يلي ما حدا برملون، يلي شفناهن عم يبكوا ما قدروا فهموا مشاعرهم على هالمسرح الكبير والأضوية، شو بتقلن؟
0: بدي أقلن إنه غنوا كتير منيح حتى لو ما برمولن. مثلا كان في كوتشز بطل عندهم محل

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: بركة.
4: شو حلو شو حلو هالتجربة. شكرا من قلبنا بيو. وبدي أقول لك سناء أنه بيو وقف على خشبة المسرح بأكتر وقت صعب بلبنان فعلا. بيوم كان لبنان عايش ليلة ظلام قاسية جدا وقدر تمالك أعصابه وغنى. من هالقصة رح نروح كمان إلى عالم من الحلم, إلى عالم من الحياة أيضا. My father and the Qaddafi. القذافي وبابا. عن شو عم نحكي بعد هذا الموجز الإخباري؟ نعم,
5: مرحبا بكم مستمعين الكرام في موجز محدث لأهم الأنباء. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن التوصل إلى ما وصفها بتسوية رائعة مع طهران, ويشير إلى إمكانية توقيع اتفاق خلال الأيام المقبلة في أوروبا فور الانتهاء من إعداد الوثائق النهائية. وأكد أيضا أن الاتفاق المرتقب يضمن عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا إلى الأبد. وإيران تؤكد أن جزءا كبيرا من نص المفاوضات اكتمل وأنها لن تتنازل عن الخطوط الحمراء. 22 دولة بينها استراليا تطالب إيران بالتوقف عن مهاجمة أفراد على أراضيها, وخبراء العنف الأسري يطالبون بتحقيق علني في وفاة فيرجينيا جوفري, أبرز المتهمات الأمير أندرو وجيفري إبستين. وارتفاع شكاوى الاتصالات في استراليا مع تزايد الأعطال ومشكلات الهاتف المحمول وخسائر المستهلكين. تفاصيل أوسع على رأس الساعة.
6: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي, أحدث إصدارات SBS عربي 24. يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
7: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
8: SBS World News, أخبار عاجلة وأحداث جارية تهمكم من أستراليا وحول العالم. شاهدوا SBS World News كل ليلة عند 6:30 على SBS وSBS On Demand.
9: SBS سبورت, الوجهة الأولى لعشاق الرياضة. ركوب الدراجات الهوائية, رياضة السيارات, ألعاب القوى العالمية والكثير. زوروا sbs.com.au/sport.
10: تقدم لكم عالما من الدراما الحائزة على الجوائز والرياضة العالمية ووثائقيات تتحدى وتلهم. SBS عالم من الاختلاف. شاهدوا SBS على التلفاز على القناة 30 وSBS فايسلاند على القناة 31.
11: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
5: من الأخبار الأسترالية إلى آخر المستجدات الدولية, تابعوا كل ما فاتكم خلال الأسبوع من أحد

في استراليا والعالم عبر بودكاست حصاد الأسبوع كل سبت 7 صباحا وفي أي وقت عبر موقعنا الألكتروني وتطبيق SBS أوديو وأينما تحصلون على البودكاست.

0: للوقفة الأخيرة مع أحوال الطقس لليوم، مع أن مشمس كتير بموطن كأس العالم باستديوهاتنا بأس بأس، وشكراً لكل الفريق يلي عم ينقل المشهد بالصوت وبالصورة. أمطار في سيدني، أقصى درجات الحرارة 21، العاصمة الثقافية ميلبن عم تشهد طقس غائم و19 درجة، 23 في بريسبن وأمطار متفرقة، غرباً في بيرث أمطار و17 درجة، أديلايد طقس غائم جزئيا و24 درجة، العاصمة كامبرا عم تشهد طقس صافي و17 درجة، 15 في هوبارت وطقس غائم جزئيا. بنختم جولة مع داروين وشمساتها و33 درجة بمقاطعة الشمال.
1: فائد من الأخبار الرياضية، لكن خليني أقول لك المكسيك تضرب بثنائية وبداية نارية للمونديال 2026. استهل منتخب المكسيك أحد مستضيفي كأس العالم 2026 مشواره ببطولة بفوز مستحق على جنوب أفريقيا بهدفين دون رد في مباراة افتتاحية كان بالملعب بيترا 80 ألف متفرج، وشهدت ثلاث حالات طرد غير مسبوقة في تاريخ مباراة الافتتاح. وخليني كمان لازم أقول هذا الخبر حتى لو بعيد عن المونديال، إنه مورينيو هو الذي أصبح الناخب في طبعا منتخب ريال مدريد. كان كتير من الناس بيتصوروا مين حيكون نيكست مورينيو، رجع بعد 13 سنة.
0: سناء، من بعد هذه الوقفة رح نمشي ونحلم أنا وياك بالصوت نتابع هذه القصة، هذا الفيلم الوثائقي القذافي وبابا ماي فاذر أند قذافي، مع صانعة الأفلام الليبية الأمريكية الحائزة على جوائز جيهان كيخيا، عن هذا الفيلم الذي يشارك ضمن فعاليات سيدني فيلم فاستيفال. فاصل ونواصل.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: تطبيق SBS Audio أفضل طريقة للاستماع إلى البرامج والبودكاست على هاتفك. قم بتحميل التطبيق المجاني SBS Audio من App Store أو Google Play.
4: هل أنت جاهز؟ SBS هنا مع أليكسا، جوجل هوم أو أبل سمارت سبيكر، من السهل أن تبقى على تواصل، أن تسمع آخر الأخبار، الآراء والقصص مع SBS Arabic في أي وقت تشاء. يكفي أن تقول Play SBS Arabic Podcast. SBS Audio، موسيقى، راديو وبودكاست يناسب مزاجك.
5: إنسايت، برنامج SBS الإخباري الحائز على عدة جوائز، لا يخشى المواضيع التي يتجنبها الآخرون. شاهدوا إنسايت كل ثلاثاء عند 8:30 على SBS أو في أي وقت على SBS On Demand.
6: SBS Kick Off.
7: The new music station celebrating football anthems from around the world.
8: It's time for Africa.
9: It's live now
10: on DAB Radio, the SBS Audio app.
11: We got the game
12: on. Online and SBS On Demand.
13: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من App Store.
14: آخر المستجدات من العاصمة بيروت، كنت معكم أنا أنطوان سلامي.
15: أهم الأخبار من مراسلنا حول العالم.
16: آخر التطورات من الأراضي الفلسطينية، كنت معكم أنا عرفات داود.
15: تابعوا آخر المستجدات مباشرة من مراسلي SBS عربي.
17: من بغداد معكم أشرف العزاوي.
15: لتكونوا في قلب الحدث أينما كنتم في أستراليا وحول العالم.
18: من نيويورك كنت معكم محمد السطوحي.
15: من الاثنين إلى الجمعة في Good Morning Australia، وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
8: وكانت هذه أخبار القاهرة، معكم محمد الشاذلي.
9: في حلقة جديدة من بودكاست نغمات نتوقف عند فيلم وثائقي يعرض ضمن فعاليات مهرجان سيدني السينمائي. بعد أن لفت الأنظار في عدد من المهرجانات الدولية وحصد جوائز وإشادات نقدية واسعة، فيلم بابا والقذافي للمخرجة الليبية الأمريكية جيهان الكخيا ينطلق من قصة شخصية مؤلمة، لكنه يفتح نافذة على فصل مهم من تاريخ ليبيا الحديث. جيهان كانت في 6 من عمرها عندما اختفى والدها منصور رشيد الكخيا، وزير الخارجية الليبي السابق وأحد أبرز المعارضين لنظام معمر القذافي، بعد اختطافه من أحد فنادق القاهرة عام 1993. من خلال هذا العمل تعود المخرجة بنا إلى تفاصيل طويلة ورحلة في البحث عن الحقيقة، ومن بين الذاكرة العائلية والتاريخ السياسي يطرح الفيلم أسئلة عميقة حول الفقدان والعدالة والهوية والبحث المستمر عن الحقيقة. للحديث عن هذا الفيلم وتجربة إنجازه والرسائل التي يحملها، يسعدني أنا سناء وهيب أن أرحب بالمخرجة جيهان الكخيا. أهلين جيهان.
19: أهلين.
9: جيهان، بعد أكثر من 3 عقود على الاختفاء والدك السيد منصور الكخيا، لماذا شعرت أن هذه اللحظة هي اللحظة المناسبة أخيرا لرواية القصة من خلال فيلم وثائقي بابا والقذافي؟
19: فأنا بابا انخطف وقت كان عمري 6 سنين، والجثة تلاقى وقت كان عمري 25 سنة، فعشت 19 سنة بدون أبي. وكبرت وعشت حياة يعني كاملة مع أمي، بس وقت الجثة لقوه بليبيا بعد شهر بالضبط، government الحكومة تبع ليبيا it collapsed وفاتت ليبيا بحرب civil war
9: صحيح
19: that lasted about 7 years. بهالوقت وقت كان في الحرب ب 2012 أنا كان عمري 25، بعد 26 كل سنة اللي مضى عم بستنى البلد تهدى مرة تانية، لأن طول الوقت قلت لحالي يمكن الحقيقة تطلع، يمكن القصة الكاملة تطلع عن بابا، لأنه عرفان إنه لقينا الجثة والله يرحمه.
9: الله يرحمه.
19: We're considered a lucky family, لأنه it's very rare to be able to find a body in a cold case like بابا's. وأنا عم بستنى كل سنة عم يمضى، قلت لحالي اوكي هلا الحقيقه بتطلع. بعدين قلت لحالي يمكن ما حتهدى البلد، ويمكن انا لازم ادور على الحقيقه، وانا لازم ابدا بحث جديد عن الميموري عن بابا، لانه ما بدي اياه ينخطف مرتين. انخطف مره وقت كان عمري 6 سنين، وهلا في الميموري تبع بابا قدر ينخطف مره ثانيه. فبديت قلت لحالي، وبعدين كمان شفت امي ما شاء الله هي منيحه وصحه منيحه، بس كبرت عم تكبر، واذا هي كبرت وعم تكبر وصار لها شيء بيكون كل القصص تبع بابا والبحث بيختفي معه، بيروح مع ماما، لأنه نحن الأربع أولاد ربينا مع القصص وشفنا ماما عم تدور على بابا، بس ما منقدر نتذكرها أو نحكي عليه نحكي فيها مثل ما هي بتقدر. فقلت خليني أعمل interviews من هلأ، I need to document كل شيء. أنا I'm going to create a portrait of my father. I'm going to try to understand حياته. إذا كان عايش اليوم كان عمره 95 سنة، فهي جيل هلأ كمان عم يختفي عم يموت.
9: صحيح.
19: من زمان صاروا 20-30-40 سنة كانوا عايشين قبل ما يجي قذافي. فقلت حالي هي القصص كمان مهمة للتاريخ ليبيا، عشان نتذكر شو كان ليبيا قبل ما إجا قذافي.
9: جيهان، أنا حكيت شوي في المقدمة عن والدك الله يرحمه، بس معلش في ناس ما بيعرفوه وزير الخارجية السابق اللي انخطف، معلش احكي لنا عنه، من هو منصور الكخيا؟
19: منصور رشيد كيخيا هو أبي، خلق ببنغازي ليبيا، اشتغل رأساً بعد ما تخرج وجاب ديجري بالحقوق، تخرج ورأساً تشتغل مع الحكومة الليبية تحت الملك سنوسي.
9: سنوسي
19: بالفورين مينستري بأوروبا أول شيء. بعدين he kept getting promoted، كان يشتغل مع الأمم المتحدة كمان representing the Libyan foreign ministry. من صارت الثورة قدافي 69،
9: صارت الثورة الليبية وراح الملك وإجي القدافي، معمر القدافي
19: صح. وبهالوقت كان بابا لسه عم يشتغل مع الفورين مينستري، وصار الفورين مينستر الوزير الخارجية بعدين، بس ضل كمان محامي حقوق إنسان طول الوقت، كان عم يشتغل مع الحكومة الليبية. بعدين بعد ما كان وزير خارجية بليبيا اشتغل as United Nations Permanent Representative of Libya من 75 لل 80. سنة 80 وقت وقف كل شغله مع الحكومة وراح مع المعارضة ضد الحكومة قدافي، وضل مع المعارضة 13 سنة عم يشتغل
9: من وزير خارجية إلى المعارضة. كان شو كانت الأسباب؟
19: المعارضة لأنه بابا كان his position very moderate, very peaceful, very diplomatic and democratic. He was a mediator. كان بده to unify the opposition because at the time the opposition was very weak and very fragmented in the 1980s. فبدونيانو to unite as one voice and to mediate a conversation between the opposition and the regime, and for the regime and the opposition to acknowledge each other, to legitimize each other. But his position was peaceful, without arms, dialogue-based. But in 1993, there was the Arab Human Rights Organization that he co-founded. There was another group ب 93 ديسمبر بالقاهرة. احنا بهالوقت كنا عايشين بباريس، كان عم يعمل شغله المعارضة من باريس وما رجع، هو انخطف من مصر.
9: ومين كان قال لكم انه انخطف بالفعل من مصر؟
19: هاي الجواب امي تقدر تجاوبها احسن، انه هي اللي اخذت جاوبت التليفونات، بس من عمي هو اللي خابرها لماما وقال لها انه رح يتأخر شوي ليرجع. ومن وقتها عرفت انه في مشكله كبيره، لانه بابا كان يخابرها كل يوم مرتين ثلاثه عشان يعني to keep her updated. وبعدين عرفت من ال newspapers ومن ال ميديا راسا، يعني ما هو كانت يوم ما كان عايش وفي كان ثاني يوم انخطف، من وقته كله تغير.
9: نعم كله تغير. ابتديتي تعملي وثائقي وتتصلي بالناس لتعرفي الحقيقة، كيف انخطف باباكي، شو اللي صار فيه بعد ما تم العثور عن الجثة، جثة الوزير الخارجية السابق منصور الكيخيا. لما ابتديتي تدوري وين دورتي، مع مين اتصلتي؟
19: أنا أول ما بديت الفيلم بديت مع أمي، ومن أمي سألتها أنت مين تعرفي الليبيين لهلأ، مين الليبيين تعرفي أنه بقدر أحكي معهم، وبديت كمان مع عائلتي الليبيين عماتي، ومن هون يعني كان كتير سهل لقي ناس أحكي معهم، لأنه اكتشفت شغلة وقت عملت الفيلم عم بعمل الانترفيوز، ضليت 3-4 سنين عم بعمل انترفيوز ورا بعض، وحبيت كتير الانترفيوز، لأنه قلت لحالي يمكن جواتي بسر عم دور على أبي. كل رجال ليبي عم بحكي معه في شوي، يمكن في شيء من بابا رح الاقي فيه ومن حكيه ومن افكاره. ف I think I interviewed اكثر من 60 زلمه كلهم ليبيين، كلهم ونصهم كانوا عايشين قبل قدافي اجى قبل 30-40 سنة بليبيا. قلت لحالي كمان عم بعمل انترفيوز مع جيني الكامله يحكوا لي قصص. أول شيء كان بس عشان أتعرف أي شيء على بابا، بس كبرت القصة قلت لحالي لا، هلأ صارت exchange بين أنا جيل وجيل تاني اللي ما قدرنا نحكي مع بعض، لأنه الرجيم الحكومة القدافي فاتت بالنص وخربت كل شيء. ف it also was an opportunity for me to build a bridge جسر بين أنا a broken line. The film allowed me to repair or to build a line, a bridge over a broken line between generations. أنا my rule كان إنه بدي أحكي مع مين ما كان، ما في شيء اسمه واحد مهم وواحد مو مهم. إن شاء الله يكون جاره لبابا وكان صغار أو وزير خارجية أو وزير prime minister. كلهم بالنسبة لي ليبيين ومهمين وفي قصة كبيرة أكبر لازم أقول
9: له. جيهان، شو اكتشفتي أنت الحاجات اللي ما بتعرفيهاش عن باباكي من خلال هالمقابلات، من خلال هالانترفيوز؟
19: اكتشفت أنه الناس اللي بيعرفوه كتير بيحبوه، لأنه أنا معظم الناس ما كانوا عارفين أنه أنا أصلاً كنت أنه أنا هون. لازم من أول أقول لهم أنا اسمي جيهان، اسمي جيجي، أنا بنت منصور، معلش أعمل مقابلة معك، معلش بس أحكي معك. كلهم معظمهم حسيت رأساً الحب لبابا يعملوا يلي بده إياه. فا it was their acceptance of me was a sign of their love for my father. فكان كتير محبوب، وكمان تعلمت كتير على السياسة تبعه وتبع بابا شو كان عم يصير بهالوقت قبل ما قذافي إجا. أنا كمان أخذتني 9 سنين أعمل الفيلم، وكل الناس بيقولوا أنا عملت فيلم 9 سنين. لا، الفيلم كمان عملني أنا، أنا تغيرت ورا الفيلم. فأنا عم بكبر، عمري 27 وقت بديت الفيلم، 35 وقت 36 وقت خلصت، فأنا تغيرت. وأنا عم بكبر وعم بتعب، وتعبت كمان مع الفيلم نفسه كتير، تعلمت شيء بالحياة مو بس عن بابا، بس الحياة، معاملة الحياة كتير كيف صعبة. My empathy really increased with my father because I realized إنه شغله بعرفه intellectually، فهمت إنه شغل بابا صعب، واللي عمله كتير is very brave and very principled and very inspiring. كله هي in spirit and intellectually فهمته، بس ما عشته. عشته بس شوي. My empathy and my respect for him has grown even more as a woman, as an adult, as a human being, acknowledging his true courage up against very scary, scary powers in the world.
9: جيهان، لما يكون الوحدة مخرجة لفيلم، وفيلم عنده فكرة، فيلم عنده قصة لكن مش قصتها، هل بيكون أسهل أنك من أنك تعملي قصتك، قصة والدك اللي كنتي بتدوري عليه منذ أن كان عمرك 6 سنين؟ شو كانت الصعوبة هون؟ يعني العاطفة بتتداخل مع المهنية هون، كيف عملتي؟
19: Actually لأنه كان عمري 6 سنين وقت بابا انخطف، شو ما كان وقت واحد عمره 6 سنين أو أصغر، الحياة already من البداية مثل الحلم. يعني في حدا بيعرف بيتذكر كل حياته عمره 2 سنين 3 سنين 4 سنين؟ لا. فأنا نفس الشيء. فأنا بالنسبة لي بابا وقت لأنه ما بتذكره، كأنه مو بس انخطف من حياتي، بس كأنه انخطف وضل بالدنيا الأحلام. Like it's the dream world. He's in a past life in my life. فin a way وأنا عرفت، ما عرفت بس تعلمت رأساً كيف عيش حياتي عادي. كتير ناس بحياتي ما كانوا يعرفوا شو عم يصير معنا كعيلة. عشت حياة مع رفقات، رحت للمدرسة، ماما كتير حمتنا من مشاكل السياسة، خلتنا تعيش حياة even happy life as children. فأنا متعودة to separate. وكمان أنا جاية من عيلة ماما فنانة، فأنا عشت مع الفن، مع الغنى، الرقص، الجوي، الضحك. وماما رسامة، فأنا ربيت مع كل هالألوان، دائما كانت ترسم لوحات كبيرة كلهم ألوان. فالفن بالنسبة لي ما له صعبة، جربها، ما عم أقول إنه أنا منيحة، بس جرب. بدي أرسم أرسم، بدي أكتب أكتب، بدي أعمل فيلم بعمل فيلم. فI understood إنه في فرق بين القصة a good story and a good film. عرفت إنه القصة تبعي حقيقة، it's sincere, it's real. And it's from my deep desire, my deep emotion to reconnect with my father and with Libya. However, I chose film as the medium. وقت فتت إلي بدي أعمل فيلم, I chose it as a profession and I was very professional. And I came with an open mind, a learner's mind, to accomplish a craft where you need professional help. فأنا بالنسبة إلي قدرت أعمل وبالعكس آخر شيء بدي أقوله كمان when I hired the professionals, editors, writers, خليتهم هنن. I actually kept more distance and I allowed my editors أكثر يتعاملوا with the footage, with my family. So wherever أنا كنت حاسة في شيء ناقص in the emotional mind, my editors filled that void with their empathy and their love and respect for my family and for my father. But it was a teamwork.
9: نعم.
19: ما كنت لحالي.
9: جيهان، أنت بعد ما أنجزتي هالفيلم، صحيح أنه الفيلم خد 9 سنين من حياتك، لكن 9 سنين أنت عملتي فيلم، لقيتي حقيقة كان بدك تدوري عليها وتلقايها، عرفتي من هو منصور الكيخيا، عرفتي الكثير عنه، كمان أخدتي كتير جوائز من هالفيلم، أليس كذلك؟
19: إيه.
9: احكي لنا عن الجوائز.
19: الجوائز؟ إيه هلا right now the film. أولا بدي أقول أول شيء إنه الجوائز مو إلي، الجوائز لعائلتي، لأنه the project I consider it a family project. But this is أنا أصغر واحدة طلعت المخرجة. But really what I did was I collected all the arts and the work that my family has already been doing for over 30 years. And my team, that my editors and everything, were a team. You can't do it alone. بس أخذنا Now we have 11 nominations,
9: mm-hmm.
19: 8 awards, including Best Documentary, twice, Jury Prize, twice, and World Premiere كانت بإيطاليا بفينيسي من أحسن festivals بالدنيا. ما قدرت أجي مع الأسف.
9: جيهان، let's say لو والدك منصور الكيخيا عم بيشوف هذا الفيلم أو عم بيسمعك هلا وانت بتعملي هالإنترفيو، شو بتحب تقولي له؟
19: مثل ما قلت أول الفيلم إنه بحبه كثير، بس الفيلم تبعي is a love letter to him. إن شاء الله he finds it accurate and true and real and beautiful, and that he feels not only my love but everybody's love.
9: جيهان الكيخيا، thank you so much.
19: يسلم. وانت انا بشكرك، شكرا كثير. It's a real honor and I hope next time I can come to Australia.
0: شكرا من القلب لك سناء ولجيهان لهذه الرحلة يعني البصرية والصوتية في آن.
1: نعم، شكرا لجيهان. ننتقل الآن إلى استوديو الأخبار ونشر مفصل الأنباء والزميل أحمد محمد الغزي.

0: من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار وفي عناوينها: انطلاق صافرة بداية أكبر وأطول نسخة في تاريخ كأس العالم بعد افتتاح مكسيكي مبهر، وبعد أن توعدها بمصير مشابه لفنزويلا والاستيلاء على جزيرة خرج، ترامب يعلن التوصل إلى تسوية رائعة مع إيران واتفاق مرتقب في أوروبا. والرئيس اللبناني جوزيف عون يتمسك بالمفاوضات ويحذر من جر لبنان إلى حروب الآخرين. وزعيم المعارضة الفيدرالية يستبعد إبرام صفقات انتخابية مع حزب أمة واحدة، وألبانيزي يتعهد بمواصلة مواجهة الأحزاب اليمينية. كانت هذه العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل من SBS عربي. انطلقت اليوم منافسات كأس العالم 2026 بالمباراة الافتتاحية التي جمعت المكسيك وجنوب أفريقيا على ملعب أستيكا في مكسيكو سيتي في أول نسخة من المونديال تقام بمشاركة 48 منتخباً. وتستضيف الولايات المتحدة والمكسيك وكندا البطولة التي تستمر حتى 19 من تموز يوليو المقبل، وخيمت أجواء الاحتفال والموسيقى على حفل الافتتاح الذي أحيته المغنية الكولومبية شاكيرا، ومهدت لمباراة الافتتاح حيث استهل المنتخب المكسيكي مشواره بفوز على جنوب أفريقيا بهدفين دون رد. ويتوقع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أن تحقق البطولة عائدات قياسية تصل إلى 13 مليار دولار رغم الانتقادات التي طالت أسعار التذاكر وإجراءات الهجرة الأمريكية. من جانبه دافع رئيس الفيفا جياني إنفانتينو عن تنظيم البطولة مؤكدا طرح عدد محدود من التذاكر بأسعار مخفضة استجابة للانتقادات.
1: If you sell it at a lower price point in this particular market, it would have gone, which is perfectly legal in this country, in secondary markets at much, much, much higher prices. And where would the money go then? Well, to those who organize secondary market or black market activities and not to football.
0: وبعيداً عن الرياضة، وفي أبرز تطور منذ اندلاع المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى ما وصفها تسوية رائعة مع طهران، مشيرا إلى إمكانية توقيع اتفاق خلال الأيام المقبلة في أوروبا فور الانتهاء من إعداد الوثائق النهائية. وقال ترامب أن الحصار البحري الأمريكي على مضيق هرمز سيرفع فور توقيع الاتفاق، مبينا أنه يعتقد أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي وافق على التفاهم المقترح. وأكد الرئيس الأمريكي أن الاتفاق المرتقب يضمن عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، معتبرا أن ذلك كان الهدف الأساسي من المواجهة الأخيرة. كما أشار ترامب إلى أنه لن يحضر مراسم التوقيع، لكنه أوضح أن نائبه جيدي فانس سيمثل الولايات المتحدة في مراسم التوقيع المتوقعة في أوروبا. وجاء هذا الإعلان بعد ساعات فقط من تهديد ترامب بتوجيه ضربات عسكرية قوية لإيران وتلويحه بالسيطرة على منشآت نفطية استراتيجية من بينها جزيرة خرج التي تمر عبرها غالبية صادرات النفط الإيرانية.
2: Most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it was a big, very big thing. But we have a signing soon, and the documents are in pretty final shape. So we'll see. We'll see. Very good. Should be done. That should be done pretty quickly. They want it. Every bit as much as everybody else wants it.
0: وفي المقابل قال المتحدث باسم الوزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن جزءا كبيرا من نص المفاوضات اكتمل، لكنه اتهم الأمريكيين بمواصلة تغيير مواقفهم وفق ما ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية. ونقلت الوكالة عن بقاء قوله أن قطر وباكستان تطلعان بدور وساطة نشط، لكنه اعتبر أن الإجراءات الأمريكية تؤثر على العملية الدبلوماسية، مؤكدا أن طهران لن تتنازل عن خطوطها الحمراء. لكن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أكد أن طهران مستعدة للرد إذا نفذت واشنطن تهديداتها العسكرية.
3: The delusional president of the United States has always made these kind of threats. But without a doubt, the Islamic Republic of Iran will certainly deliver a decisive, crushing, painful, and regret-inducing response to these actions and behaviors.
0: هذا وأعلنت السلطات الإيرانية استمرار إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر في خطوة لا تزال تزيد المخاوف من اتساع نطاق المواجهة في المنطقة. وأسهمت أنباء التقدم في المفاوضات في تهدئة أسواق الطاقة، وانخفض خام برنت إلى ما دون 90 دولارا للبرميل قبل أن يعاود الارتفاع ليستقر قرب هذا المستوى. ورغم التراجع الأخير لا تزال الأسعار أعلى بكثير من مستوياتها قبل اندلاع الحرب. وفي لبنان جدد الرئيس اللبناني جوزيف عون تمسك بلاده بمسار المفاوضات مع إسرائيل رغم الضغوط، مؤكدا أن لبنان يرفض أن يتحول إلى ساحة لحروب الآخرين، وأن الحل الدبلوماسي يبقى الخيار الوحيد لإنهاء الصراع. ودعا عون إلى إنهاء حالة العداء مع إسرائيل عبر الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات وانتشار الجيش اللبناني وعودة النازحين والأسرى. من جهته قال رئيس الحكومة نواف سلام أن إيران لم تساند لبنان يوما، معتبرا أن إطلاق الصواريخ يورط البلاد في الصراع. ميدانيا تواصلت الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان والبقاع، وأدت إحدى الضربات في بلدة العباسية بقضاء صور إلى مقتل شخص وإصابة 7 آخرين. في المقابل أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن العمليات ضد حزب الله مستمرة، ودعا اللبنانيين إلى الانضمام إلى ما وصفها بحرب إسرائيل ضد الحزب، معتبرا أن لبنان أصبح رهينة بيده.
4: I have a message for you, the people of Lebanon. Israel is not at war with you. We're at war with Hezbollah that has taken your country hostage, that does Iran's bidding, that uses your territory to launch terrorist attacks against Israel. You know by now that Israel will do whatever it takes to protect our families, our communities. Hezbollah is weaker than ever. Israel is stronger than ever. You also know we yearn for peace with you, with Lebanon, a peace where our two peoples can invest together, build together, thrive together. The only impediment, the only obstacle to this beautiful vision is Hezbollah.
0: انتقد رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي ما وصفه باستسلام حزب الأحرار أمام حزب أمة واحدة قبل حوالي العامين من الانتخابات العامة المقبلة، وشدد على أن حزب العمال سيواصل الوقوف بوجه الأحزاب اليمينية المحافظة الثلاثة الأحرار والوطني وأمة واحدة، وسيواصل العمل على إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه البلاد.
5: We'll continue to campaign against the three right-wing parties. The once mainstream Liberal Party has become just a fringe party, almost giving up 2 years before an election is held. We're very confident that we'll continue to put forward comprehensive policy plans. You need to govern a country in a way that looks after the full range of policy suites with solutions, not just identifying problems, but importantly coming up with solutions.
0: من جهته أكد زعيم المعارضة الفيدرالية أنغوس تايلر أن المعارضة لن تبرم صفقات انتخابية مع حزب أمة واحدة لتبادل أو اقتسام المقاعد معه في الانتخابات المقبلة، وقال إن المعارضة ستركز على تسليط الضوء على فشل الحكومة في مجالات الإسكان والطاقة وغلاء المعيشة.
6: No, there's no plan to carve up seats. We won't be doing that. Emma, what we will be doing is focusing on a Labor government that's taking this country in the wrong direction, with higher taxes, with less houses, with immigration that has not been in line with our housing supply, with an energy system that is broken. And that will be our focus. It won't be carving up seats.
0: قال وزير الخزانة جيم تشالمرز أن الحكومة الفيدرالية تعمل على معالجة مخاوف الشركات الناشئة من التعديلات المقترحة على ضريبة أرباح رأس المال التي تضمنتها الموازنة الأخيرة، وأشار أيضا إلى أن الحكومة ستطرح قريبا ورقة سياسات للتشاور بشأن خيارات الدعم الممكنة لهذه الشركات. وتأتي هذه الخطوة في ظل انتقادات للتعديلات الأخيرة المقترحة على ضريبة أرباح رأس المال وسط تحذيرات من تأثيرها المحتمل على الاستثمار ونمو الإنتاجية. ارتفع عدد الشكاوى المقدمة إلى أمين مظالم الاتصالات للربع الثاني على التوالي مع تسجيل أكثر من 14,000 شكوى بين يناير ومارس، وشهدت شكاوى الهاتف المحمول ارتفاعا بسبب ضعف التغطية والانقطاعات وتأخر ربط الخدمات، إلى جانب زيادة طلبات التعويض عن الخسائر المالية والدعم في حالات الضائقة. وقالت أمينة المظالم سينيثا جيبرت أن استمرار هذه المشكلات يثير إحباط الأستراليين الذين باتوا يعتمدون بشكل متزايد على الهواتف المحمولة. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم 70 سنتا أميركيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم: أديلايد غائم جزئيا 23 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 23، بيرث أمطار متفرقة 17، ملبون غائم جزئيا 19، سيدني غائم جزئيا 20، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 17 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم محمد الغزي. شكرا لإصغائكم.
7: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
8: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
9: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
10: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
11: SBS Chill.
12: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
13: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
14: SBS Hindi uplabdh karvata hai.
15: Far from the partisan politics.
16: مع أخبار بأكثر من 60 لغة، موسيقى تلائم مزاجك، ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
17: كأس العالم في دقيقة. هل تعلم أن ألقاب المنتخبات العربية تعكس تاريخا وثقافة عميقة؟ مصر الفراعنة، اسم يعود لأقدم الحضارات في العالم. الأردن النشامة، رمز الشهامة. العراق أسود الرافدين، مهد الحضارات. الجزائر محارب الصحراء نسبة للشجاعة. قطر العنابي، لون من ألوان العلم. تونس، نسور قرطاج نسبة إلى حضارة قديمة وعظيمة، المغرب أسود الأطلس رمز القوة في جبال الأطلس، السعودية الأخضر وهو اللون الأساسي لعلم المملكة وامتداد للراية التاريخية التي كان يحملها حكام الدولة. ألقاب المنتخبات العربية قصيرة لكنها تحمل تاريخ أمة كاملة، فأي لقب تعتقدون بأنه الأقرب لكتابة التاريخ في مونديال 2026؟
7: كان هذا كأس العالم في دقيقة، قدمت لكم سناء وهيب عبر SBS عربي. نلقاكم في حلقة قادمة. هذا هو السؤال الأقرب. نعم نعم، صباح الخير مستمعات ومستمعي برنامج Good Morning Australia. نعم نحن في الساعة الثالثة في هذا اليوم الجمعة في 12 من شهر يونيو حزيران 2026، معكم سناء وهيب
18: وأنا بترا. طوء الهندي مبروك للمنتخب المكسيكي اللي حصد هذا الفوز بالمواجهة الأولى مع جنوب أفريقيا وسجل هدفين، إنما يبدو أن الأهداف السياسية والأمنية التي طال انتظارها حققت. الرئيس دونالد ترامب أعلن أن الاتفاق مع إيران ربما يوقع مطلع الأسبوع المقبل بأوروبا، ووصفه بتسوية رائعة، وأوضح أنه نائب جي دي فانس سيحضر مراسم توقيع الاتفاق.
7: حتى أنه أضاف ترامب أنه يعتقد، قال أعتقد أن خامنئي يوافق على الاتفاق مع أمريكا. هنا يعني هناك بصيص أمل هذا الصباح اللي كنا بنستنى صرنا زمان، وبذلك ألغى ترامب قصف إيران وأعلن عن هذه الصفقة النهائية.
18: بالفعل سنة، وأكد ترامب أن المضيق سيفتح رسميا فور توقيع الاتفاق وليس قبل ذلك، وهو ما سيحدث قريبا ربما خلال مطلع الأسبوع. كنا عم نتابع كل التطورات لحظة بلحظة بعد ما كانت الضربة متوقعة كما قال ترامب بالليلة الماضية. نتابع أيضا العرس الكروي والافتتاح الأول، وطبعا بفقرة المنوعات رح نكون حملين العديد من الإضاءات. أكيد يا سنة، لوين بدنا نروح أنا وياك هلا؟
7: الآن إلى العراق ونسمع آخر الأحداث هناك مع مراسلنا أشرف العزاوي.
19: من مراسلينا،
7: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة العراقية بغداد. أنا سناء وهيب
18: وأنا بترا طوء الهندي، ويسعدنا أن ينضم إلينا مباشرة من العاصمة العراقية بغداد مراسلنا أشرف العزاوي للإضاءة حول أبرز المستجدات على الساحة العراقية. صباحك خير وبركة يا أشرف.
20: يسعد صباحكم بترا وسناء، أحلى تحية صباحية لكل المستمعين.
7: يعني صباح النور.
18: هلا يا أشرف، يعني رغم إعلان التهدئة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وإعلان الرئيس الأمريكي وقف الضربة التي كانت مقررة، إلا أن الفصائل العراقية تهدد بضرب المصالح الأمريكية في العراق والمنطقة على خلفية المواجهات التي كانت على وتيرة عالية، هل سيغير مسار التهدئة هذا الواقع الجديد؟
20: يعني هو ربما فترة ينعكس إيجابا على قضية التهدئة، يعني قضية وقف إطلاق النار، ولكن على وقع القصف المتبادل ما بين طهران وتل أبيب من جهة وإيران من جهة أخرى، أعلنت فصائل تنضوي تحت عنوان وحدة ميادين المقاومة، أعلنت موقف سريع ضد الوجود الأمريكي وأيضا الإسرائيلي. كتائب حزب الله في العراق هددت باستهداف كل المصالح الأمريكية داخل البلاد وفي المنطقة. طبعا هذه الرسالة يمكن القول بترى بأنها تقرأ كمحاولة للتأثير في ميزان القوى، وأيضا ربما تتجاوز حدود الوعيد اللفظي. أيضا حركة النجباء من جانبها اتهمت واشنطن بانتهاك سيادة العراق من خلال طلعات جوية متواصلة، وأيضا استهداف الجانب الإيراني من خلال استغلال الأجواء العراقية من دون يعني من دون وجود موقف من قبل الحكومة العراقية على هذه الخروق الجوية، بالإضافة إلى أن حركة النجبة أيضا اتهمت الجانب الأمريكي بالتدخل سياسيا وأمنيا واقتصاديا في يعني الشؤون الداخلية العراقية، وعدم الالتزام أيضا بجدول الانسحاب المتفق عليه في يعني ما بين بغداد وواشنطن. طبعا هذا التصريح يحمل تهديد واضح وضمني بأن الأصابع لا تزال على الزناد وهي بانتظار الضوء الأخضر، ربما بغض النظر عن كلفة التداعيات، علما بأن الكثير من المراقبين يعتقدون فترة بأن مشاركة الفصائل العراقية في يعني في هذا التصعيد الأخير ربما له تبعات على الحكومة العراقية. طبعا بالمقابل يعني تلتزم الحكومة الصمت حيال هذا يعني هذه المواقف، وهي تدرك حساسية انخراط الفصائل في أي مواجهة إقليمية، وهذا الأمر ربما يترتب عليه يعني تبعات كثيرة. تخشى بغداد أن يعني حتى الآن أن تطالها شظايا الصراع المفتوح، الحرب الدائرة فترة في المنطقة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، تضع العراق مجددا في عين العاصفة. هنالك رسائل من بعض الفصائل العراقية أبرزها النجباء وأيضا كتائب حزب الله تعيد شعار وحدة الساحات إلى واجهة الحسابات الإقليمية من جديد.
18: نعم أشرف، قلت شظايا الصراع المفتوح، ما أبرز الرسائل التي حملها اليوم الموقف العراقي بإدانة استهداف الأردن والبحرين والكويت، وكيف يقيم العراق مخاطر اتساع الصراع في المنطقة؟
20: يعني الرسالة الواضحة من الجانب العراقي هو يخشى التصعيد ويخشى أن تمتد شظايا هذا الحرب إلى الساحة العراقية. بيان صدر عن وزارة الخارجية العراقية أعربت فيها عن إدانتها للهجمات التي تعرضت لها أراضي كل من الأردن وأيضا البحرين بالإضافة إلى الكويت، أعربت أيضا عن أسفها لاستئناف التصعيد في المنطقة وما قد يترتب على هذا الموضوع من تداعيات خطيرة تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين بحسب البيان. يعني تؤكد الحكومة العراقية من خلال وزارة الخارجية بأن المرحلة الحالية تتطلب يعني لغة الحوار والحكمة وأيضا تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى احتواء التوترات. أيضا دعت وزارة الخارجية جميع الأطراف إلى ضبط النفس، ربما هي يعني في هذه النقطة تحديدا هنالك رسالة خارجية بالإضافة إلى رسالة إلى الداخل وتحديدا إلى الفصائل العراقية بضبط النفس، وأيضا توحيد الجهود لإنهاء حالة الحرب والتصعيد والعمل على اعتماد يعني السبل الدبلوماسية والحلول السياسية لمعالجة الأزمات القائمة، وخصوصا فيما يتعلق بالصراع الدائر ما بين واشنطن وطهران. أيضا وزارة الخارجية العراقية أكدت أن استقرار الدول العربية والدول المجاورة يمثل جزء مهم من استقرار العراق وأمن الوطني، وهذا الموقف طبعا يشير بطبيعة الحال إلى أن عدم استقرار المنطقة يؤثر على استقرار العراق بشكل يعني ضمني وبشكل واضح وصريح، وهذا الأمر يستوجب بحسب وزارة الخارجية العراقية يستوجب الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية ما بين دول المنطقة بالإضافة إلى الحفاظ على المصالح المشتركة التي تخدم شعوب المنطقة وتطلعاتها نحو التنمية والازدهار.
18: إلى أسود الرافدين، إلى المنتخب العراقي الذي يعود إلى أرض كأس العالم بعد غياب طويل، حامل معه إرث كروي، هو الذي توج بلقب كأس آسيا لعام 2007، كيف يتابع العراقيون هذا العرس الكروي؟ كيف عم يواكبوا منتخبنا العراقي؟ كيف أجواء العراق بهاللحظات؟ كيف القلب عم يدق لأسود الرافدين؟
20: يعني ذلك شغف كبير لدى الشارع العراقي وأنا منهم بالتأكيد.
18: طبعا
20: المباراة المنتخب العراقي لمنتخب أسود الرافدين دي ملاقاة نظيرة النرويجي في المباراة الأولى. التطلعات والأمنيات هي كبيرة لدى الشارع العراقي، خصوصا في المباراة الأولى، المباراة الودية التي يعني أقيمت بين المنتخب والمنتخب الإسباني، وكانت النتيجة إيجابية للمنتخب العراقي لخروجه بالتعادل مع المنتخب الإسباني، ولكن المباراة الثانية خسر فيها المنتخب العراقي مع نظير البنزويلي بهدفين مقابل لا شيء. هذه المباراة يعني أضعفت من حظوظ المنتخب العراقي. البعض يعتقد بأن مشاركة المنتخب العراقي والعودة إلى يعني المشاركة في كأس العالم لكرة القدم هي بحد ذاته هو منجز للكرة العراقية، ولكن التطلعات تكبر كلما يعني تبدأ مرحلة أو يبدأ مشوار هذه التصفيات، خصوصا في المباراة الأولى يتطلعون إلى تحقيق نتيجة يعني المهم لا تكون سلبية على الأقل مع المنتخب الفرنسي أو المنتخب السنغالي، ولكن الكل يعلم بأن المنتخب الفرنسي هو منتخب قوي جدا، ولا أحد يعول على الانتصار على المنتخب الفرنسي رغم الكثيرة، ولكن بطبيعة الحال يتمنى الشارع العراقي أن تكون هنالك بصمة للمنتخب العراقي، وهذه البصمة تكون لافتة بالتالي أمنيات كثيرة للمنتخب العراقي وهكذا للمنتخبات العربية وأيضا المنتخبات الأخرى. الحظوظ موجودة لكل المنتخبات، ولكن لكل مجتهد النصيب كما يقال.
1: صحيح صحيح، وممكن أن نرى مفاجآت أشرف لما لا، وحنقول في ذلك اليوم كلنا العراق. نعم أشرف العزاوي من بغداد، مراسلنا من بغداد، شكرا لك. أكيد إعادة استماع لجميع مراسلين بالعواصم العربية وغير العربية تجدونها على موقعنا الإلكتروني.
18: سناء، بنختتم دايما الأسبوع من بغداد وننطلق ببداية الأسبوع إلى رام الله. الأخبار عديدة رح تكون بعد شوي بفقرة المنوعات من أرض الملعب من مكسيكو سيتي حيث تواجد الألاف مئات ألاف الأشخاص.
1: بس للتوضيح بيترا، سألتيني على جيهان الكخية وقلت لي سناء اللهجة يبدو أنها مقاربة للهجة بالشرق الأوسط. بالفعل بالفعل زوجة المنصور الكخية الله يرحمه هي السيدة والفنانة بهاء العمري اللي هي من الشام بالفعل من سوريا.
18: فاصل موسيقي سناء، ومن ثم نتوقف مع حلقة دايما بننطرها أستراليا إكسبليند، واليوم إضاءة بتهم الكتار يلي عبالهم يمشوا بسياسة توفيرية، ومجهز إخباري محدث مع الزميل محمد الغزي بعد دقائق.

0: من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم موجزا محدثا لأهم الأنباء. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن التوصل إلى تسوية رائعة مع طهران ويشير إلى إمكانية توقيع اتفاق خلال الأيام المقبلة في أوروبا. وإيران تؤكد أن جزءا كبيرا من نص المفاوضات اكتمل وإنها لن تتنازل عن خطوطها الحمراء. 22 دولة بينها استراليا تطالب إيران بالتوقف عن مهاجمة أفراد على أراضيها. ووزير الخزانة جيم تشالمرز يؤكد أن الحكومة الفيدرالية تعمل على إيجاد آلية لمعالجة مخاوف الشركات الناشئة من التعديلات المقترحة على ضريبة أرباح رأس المال. تفاصيل أوسع على رأس الساعة.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
6: تعرف الانتظار هو يعني من أصعب المشاعر، يعني أنت عم تنتظر المجهول.
7: الهجرة إلى أستراليا حلم الكثيرين حول العالم، من الخطوة الأولى إلى الشروط وأوقات الانتظار.
8: هو باصص للطريقة التقليدية اللي أخويا جي بيها أستراليا من 7 سنين، بس القوانين اتغيرت وفي طرق أسهل بكتير.
7: تعرفوا على أنواع التأشيرات وأهم الوثائق وآخر التغييرات لتقديم طلبات الهجرة إلى أستراليا. بودكاست طريق الهجرة كل خميس في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.

الوقفة الأخيرة مع أحوال الطقس لليوم 12 حزيران يونيو. بنبدأ الجولة مع سيدني. أمطار متفرقة، أقصى درجات الحرارة 21، طقس غائم جزئيا بالعاصمة الثقافية ميلبن و 19 درجة، 23 في بريسبن وأمطار متفرقة غربا في بيرث، طقس ممطر و 17 درجة، أديليد غائم جزئيا و 24 درجة، 17 بالعاصمة كامبرا وطقس مشمس غائم في هوبارت و 15 درجة. بنختم الجولة مع داروين وشمسيتا و 33 درجة بمقاطعة الشمس.

0: نعم بترا الخبر الرياضي، معلش خليني أقول بهالطريقة، تبات بشان وتصبح بشان بعد منعه من دخول أمريكا. أرتان يقود سوبر الأوروبي، لأنه من أهم في يعني أي حكم يعني لما بيشارك في كأس العالم بيكون يعني وصل للماكسيموم، وصل للحاجة الممكن مش حيوصلها بعد. لكن كمان سوبر الأوروبي كتير كتير مهم. اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوفا الحكم الصومالي عمر أرتان الذي منع من دخول الولايات المتحدة قبيل انطلاق كأس العالم لإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبية. ونعرف تعرفي بيترا قديش أهميتها. قال يوفا في بيان عقب مشاورات مع الاتحاد الشقيق، ويقصد هنا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، قرر يوفا تعيين الحكم الصومالي عمر أرتان لإدارة سوبر الأوروبية 2026. مبروك لأرتان اللي استقبل في الحقيقة استقبال الأبطال في بلده الصومال، لماذا من كأس العالم إلى السوبر ليج.
1: سناء، قبل ما ننطلق إلى المحور الثاني من حلقتنا، مكتب نتنياهو صدر عنه عقب اتصال مع ترامب: لسنا طرفا في مذكرة التفاهم مع طهران. من هذا العاجل إلى حلقة هذا الأسبوع من أستراليا بالعربي يلي رح تتناول تزايد أعداد سيارات الكهربائية على الطرقات الأسترالية مع استمرار تقلب أسعار الوقود.
0: التفاصيل مع الزميل محمد الغازي.

هل تشعر بتأثير التقلبات الأخيرة وحالة عدم اليقين في أسعار الوقود وتفكر في التحول إلى سيارة كهربائية؟ لست وحدك، فمبيعات السيارات الكهربائية

0: باقية تشهد ارتفاعاً مستمراً، كما تسهم الحوافز الحكومية في تسريع هذا التحول. لكن ما مدى جدوى الانتقال إلى السيارات الكهربائية بالنسبة للسائقين في استراليا؟ تزداد شعبية السيارات الكهربائية أو ما يعرف اختصاراً بإيفيز مع استمرار التقلبات في أسعار الوقود. ووفقاً لبيانات القطاع، شكلت السيارات الكهربائية نحو سيارة واحدة من كل 6 سيارات بيعت في استراليا خلال شهر أبريل نيسان عام 2026. ويقول أستاذ تكنولوجيا النقل والاستدامة في جامعة سوينبرن للتكنولوجيا حسين ضياء إن تكلفة شراء السيارة الكهربائية لا تزال أعلى من السيارات العاملة بالبنزين أو الديزل، إلا أن الأسعار بدأت بالانخفاض مع زيادة الإقبال عليها واتساع الخيارات المتاحة أمام السائقين.
1: We are starting to see more variety of models of different sizes and affordability levels. You know, 3-4 years ago, we would struggle to find an EV for less than $50,000. Nowadays, they're in the 30, mid-30 range. And with government incentives as well, they can be even cheaper. But there is that premium.
0: وينصح الراغبون في شراء سيارة كهربائية بالاطلاع على الحوافز المتاحة في ولاياتهم أو مقاطعاتهم، إذ تختلف البرامج من منطقة إلى أخرى. كما يمكن للموظفين الذين يعتمدون ترتيبات اقتطاع الرواتب الاستفادة من مزايا ضريبية عند استئجار سيارة كهربائية. ويشرح مدير المركبات والوقود في نادي السيارات الملكي لغرب استراليا أليكس فورس ذلك، مبينا أن بعض ترتيبات التأجير التمويلي تتيح خصومات على ضريبة المزايا العينية.
2: So if you have a novated lease, you can get a discount on the fringe benefits tax. So that can save you quite some thousands of dollars annually over, say, a 5-year lease period. And would leave it up to the consumers to go and see whether a novated lease would suit them.
0: وبالمقارنة مع السيارات العاملة بالبنزين أو الديزل، تعد السيارات الكهربائية أقل تكلفة من حيث التشغيل، وتشير التقديرات إلى أن السائقين قد يوفرون ما يصل إلى 70% من تكاليف الوقود و 40% من تكاليف الصيانة سنوياً. ويوضح الدكتور حسين ضياء ذلك مشيرا إلى أن الكهرباء أقل تكلفة من الوقود التقليدي عند احتسابها لكل كيلومتر مقطوع، كما أن السيارات الكهربائية أبسط ميكانيكيا من السيارات التقليدية، ما ينعكس على انخفاض تكاليف الصيانة.
1: Electricity is much cheaper than petrol per kilometer. We don't have to rely on importing it like we do with petrol. And EVs, because they are simpler mechanically, the servicing costs are also lower. So over time, those savings can add up and can offset the higher purchase price.
0: لكن من المهم الأخذ بنظر الاعتبار أن حجم التوفير قد يكون أقل عند الاعتماد على محطات الشحن العامة، حيث تكون تكلفة الكهرباء فيها أعلى من تكلفة الشحن المنزلي. وماذا عن مدى القيادة الذي توفره السيارات الكهربائية المتاحة حالياً في السوق؟ يقول ضياء إن معظم الطرازات الأساسية تقطع بين 400 و500 كيلومتر بالشحنة الواحدة، لكن الرحلات الطويلة ما زالت تتطلب التخطيط المسبق للتوقف وإعادة الشحن.
1: The basic models can travel 400 to 500 kilometers on a single charge. Where they fall short is when you need to travel interstate, for example, in which case you need to plan your stops, especially in regional areas. There are thousands of kilometers without fast charger. That can be problematic.
0: أما بالنسبة للذين يعيشون في الشقق السكنية، فقد يحتاجون إلى الحصول على موافقة هيئة إدارة المبنى لتركيب شاحن مخصص للسيارة الكهربائية. لكن فورست يشير إلى أن العديد من السائقين يمكنهم الاكتفاء بالشحن عبر مقبس كهربائي منزلي عادي، خاصة إذا كانت قيادتهم اليومية لا تتجاوز 100 كيلومتر، فيما قد يحتاج من يقطعون مسافات أطول إلى شاحن منزلي أسرع.
2: So if you have off-street parking and a power point in your garage or carport, you can definitely charge it using that power cable. And it tends to suit people who don't need to drive too far, so under 100 k's a day. But if you're having to drive much further daily, do long trips and use more battery power, you're going to need to replace that overnight and comfortably. And that's where a home charger does come into play.
0: ومع أن السيارات الكهربائية موجودة في السوق الأسترالية منذ أقل من 20 عاماً، فإن سوق السيارات الكهربائية المستعملة لا يزال في مراحله الأولى. ومع ذلك شهدت الأشهر الأخيرة ارتفاعاً في ثقة المستهلكين بالسيارات الكهربائية المستعملة، وأصبحت قيم إعادة بيع بعضها قريبة من قيم السيارات التقليدية العاملة بالوقود. وكما هو الحال عند شراء أي سيارة جديدة، ينصح الخبراء بالتأكد من توفر خدمات ما بعد البيع وخيارات الصيانة المناسبة. كما ينبغي للمشترين المحتملين التحقق من شروط وضمانات البطارية قبل اتخاذ قرار الشراء. الخبر الجيد بحسب أليكس فورست هو أن المنافسة المتزايدة في سوق السيارات الكهربائية تصب في مصلحة المستهلكين، وختم مقدماً نصيحة للراغبين بالشراء بوجوب إجراء بحث جيد والاطلاع على تجارب المالكين للتأكد من اختيار السيارة التي تناسب احتياجاتهم وميزانيتهم.
2: Fortunately for consumers, we have around sort of 60 or so brands in the market at the moment. So doing your research, not just car reviews, but finding out what people really think of what the ownership experience is like, making sure you know exactly what you're getting for the price that you want to pay and that it suits your needs as well.
0: هذا التقرير من إعداد زوي تومايدو وقدمه إلى SBS عربي محمد الغزي. اشتركوا في بودكاست أستراليا.
3: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من App Store.
5: لم تتمكنوا من الاستماع إلى أجمل قصص الأسبوع على SBS عربي؟ من السياسة إلى الاقتصاد، من النجاح إلى الهجرة، نجمع لكم قصصكم المفضلة في بودكاست Best of SBS عربي أسبوعياً يومي السبت والأحد من السادسة إلى الثامنة صباحاً عبر أثير SBS عربي وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
6: أهلا بكم في بودكاست منوعات، أنا سناء وهيب
7: وأنا بترا طوق الهندي. بفتكر من هلأ لنهائي كأس العالم، منوعات رح تكون برعاية كأس العالم، رح بلش مع الافتتاحية، لحظة جدا مؤثرة. سناء أكيد شفتي السومبريرو يلي عم يتراشق بالهواء، وأعداد غفيرة جدا بالمواجهة الأولى بين المكسيك وجنوب أفريقيا. الجماهير المكسيكية وبلحظة الفرح والفخر رموا قبعات السومبريرو بالهواء، وهيدي اللحظة من اللحظات اللي عم يكون في كتير تفاعل معها على وسائل التواصل الاجتماعي.
6: يعني فعلا لما بيكون كأس العالم، انت متذكرة قطر قديش شفنا من الأمور التقليدية اللي منها سوق واقف، تعرفنا
7: بالفعل.
6: على سوق واقف تعرفنا على كثير أشياء من قطر. هلا حنتعرف على ثلاث بلدان، يعني لو سمحنا ترامب، لأنه الموضوع اللي حنحكي فيه نيكست مونديال ترامب وليس هذا يعني مونديال كأي مونديال، كرة القدم على طريقة أمريكا أولا. طبعا في كتير من الأمور نحكى عنها، منها الأزمات الدبلوماسية، رفض الدخول، ويبدو أنه صار كتير بعض الناس توقفوا، كانوا حيروحوا على الولايات المتحدة الأمريكية، لكن حسب موقع أكسيوس لا، توقفوا عن الحجز، وحتى مش حيروحوا على أمريكا لأنه شافوا الكثير من الأمور تحدث قبل انطلاق كأس العالم. معلش، اللي كان رايح على الولايات المتحدة يتوجه المكسيك أو كندا
7: بكل بساطة. ها سنة، يعني الأنظار كلها كمان كانت على شاكيرا وبيرنا بوي بهالافتتاح، وهيدا هو الافتتاح الأول لأنه كأس العالم السنة، وهو الأضخم، رح يشهد على ثلاث أمسيات افتتاحية. الأولى انطلقت من مكسيكو سيتي بتوقيع شاكيرا مونديال 2016، وغنت أغنية المونديال داي داي، وافتتحت هذا العرس الكروي.
6: نعم، شاكيرا اللي افتتحته في المكسيك، بس يبدو أنه كمان فرانش مونتانا ومطربة أخرى حيكونوا بالولايات المتحدة الأمريكية بكرة.
7: بالفعل سناء، رح نضل بأجواء المونديال أنا وياكي، وسألوا بكل بساطة النجم الإسباني لامين يامال، شو رح تصير أو شو بتوعد متابعينك في حال تتويج المنتخب بكأس العالم؟ برأيك شو قال؟
6: شو اللي قالها جدتي؟ أكيد حيكون حكى عن جدته. لا
7: قال بكل بساطة رح أترك لحيتي وشواربي يطولوا، ما رح أحلقهم، هيدا وعدي للجمهور.
6: بتعرفي أنه أصغر لاعب ولاعب شاطر شاطر جدا لامين يامال، علما أنه اختار لعب بإسبانيا بدل من المغرب، لما لا، حد موفق لجميع الفرق اللي بتحبوها في الحقيقة. خلينا نقول هذا في الحقيقة كتير عجبني، النسخة الأنثوية من أبطال المونديال.
7: في ألز
6: يعني شو هالجمال، شو هالجمال، يعني لما مين فيهم كانت حلوة كثير؟
7: لو في ميسي أنا كتير حبيت
6: لامين يامال باي ذا واي،
7: كمان لامين يامال. طب تنخبر المستمعين شو عم بيصير بتقنية الذكاء الاصطناعي، نجوم كأس العالم تم تقديمهم وكأنه النساء، يعني كيف كان رح يكون ميسي لو هي لاعبة كرة قدم، وفيري انترستينج، يعني ما فيك إلا ما توقف وهيك تنتبه ل وين قادر يوصل الذكاء الاصطناعي.
6: أيه قلتي هلا، انا غيرت رايي، مبابي احلى، ايش مبابي احلى، وكمان رونالدو
7: كتير حلو.
6: رونالدو فلتة من فلتات الزمن.
7: يعني هاللقطات يلي عم نتبعها وعم نشوفها سوا، كمان البعثة الإيرانية المشاركة بكأس العالم كمان خلقت علامات استفهام وجدلية. ليش؟ لأنه كانوا لابسين سترات عليها رقم 168 خلال وصولهم لمدينة تيخوانا المكسيكية. شو قصة الرقم وشو شو العقبات يلي واجهها أيضا اليوم هالمنتخب الإيراني يلي وجوده منه سهل عم يكون بالولايات المتحدة، ويلي عم يواجه تحديات رح يسمح له فقط بالتواجد بالولايات المتحدة ليوم واحد والمغادرة فور انتهاء المباراة، خلق هالجدلية مع هالرقم الرمز يلي على سطورات كل اللاعبين.
6: خلينا كمان نحكي عن الجانب الإنساني من ميسي، وعرف كتير من الناس بيحبوه، لم يرى الكاميرات، كان موجود في مكان فيه كثير من الكاميرات وكثير من الصحفيين، لم يرى الكاميرات، بنى أنه رأى شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة. طبعا دائما الجانب الإنساني والأخلاقي هو اللي بالنسبة لكثير منا هو الأهم والأفضل، يعني توجه للشخص اللي هو من ذوي الاحتياجات الخاصة ورد على السؤال، يبدو كمان وقع له. كتير حلو هالتصرف من ميسي، وممكن احنا في خلال كأس العالم باي ذا واي بيترا بيتعلموا أولادنا الكثير،
7: صحيح،
6: الكثير من الأخلاقيات من اللاعبين، وإن شاء الله يكونوا مثل المرة اللي فاتت اللي شفناهم في قطر يعملوا مثل الشيء هالشيء. نعم، خلينا نكمل كمان في
7: خلينا نختم بس مع هالمشاهد من البرازيل سناء. شوارع كلها ملونة بجداريات لدعم المنتخب البرازيلي، وعلى ما يبدو يعني في موسم واعد للمنتخب البرازيلي.
6: نعم بالفعل.
7: مسك الختام سناء، بدنا نشكر كل المستمعين والمستمعات يلي رافقونا وكل الزملاء والزميلات يلي رافقونا من قلب اس بي اس عربي بالتحديد واس بي اس موطن كأس العالم. نذكركم انه اكثر من 100 مباراة بتشوفوها مجانا على اس بي اس اون ديماند، بتقدروا تتابعوا الإعادة بأي وقت وكمان ملخصات. تابعوا كل منصاتنا لانه المحتوى المصور رح يلبس حلة هالعرس الكروي.
6: نعم، خليكم دائما مع اس بي اس واستمعوا للملخصات وشوفوا الملخصات وكذلك شوفوا الماتشات، لانه قليل ما بنلاقي فعلا انه نتابع ماتشاتنا المفضلة وفرقنا المفضلة مجانا. خلينا نشوف يوم الاثنين شو اللي حيصير وكيف حتصير نتائج الدول العربية اللي هي مفروض كمان حتكون في هالأيام يعني خلال الويكند، وكذلك ما ننساش أستراليا مع تركيا.
7: سناء وهيب بدي أشكرك من قلبي على أسبوع كان شيق جدا، وجربنا ننقل فيه الصوت بالصورة والصورة بالصوت. شكرا من قلبي لإلك، ونهار التنين يعود الزميل فارس حسن إلى هذا المنبر، بس رح تضلك عم ترافقينا سناء بنفس ونبض كأس العالم.
6: بالفعل القيادة تعود مرة أخرى لزميل فارس، وبتشكركم، بتشكرك بيترا، بتشكر جميع أكيد زملائنا اللي ساعدونا في بناء فقرات هذا البرنامج خلال الأسبوع. شكرا لحسن استماعكم، هاف لوف ويكند، واستمتعوا بكأس العالم.
7: ما تنسوا تتابعوا كل المباراة على SBS On Demand. إلى اللقاء.

0: من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. انطلقت اليوم منافسات كأس العالم 2026 بالمباراة الافتتاحية التي جمعت المكسيك وجنوب أفريقيا على ملعب أستيكا الأسطوري في مكسيكو سيتي في أول نسخة من المونديال تقام بمشاركة 48 منتخبا، وتستضيف الولايات المتحدة والمكسيك وكندا البطولة التي تستمر حتى 19 من تموز يوليو المقبل. وخيمت أجواء الاحتفال على حفل الافتتاح قبل أن يستهل المنتخب المكسيكي مشواره بفوز على جنوب أفريقيا بهدفين دون رد. وبعيدا عن الرياضة، وفي أبرز تطور منذ اندلاع المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى ما وصفها بتسوية رائعة مع طهران، مشيرا إلى إمكانية توقيع اتفاق خلال الأيام المقبلة في أوروبا. وسيمثل واشنطن في المراسم نائبه جيدي فانس، وذلك فور الانتهاء من إعداد الوثائق النهائية. وقال ترامب إن الحصار البحري الأمريكي على مضيق هرمز سيرفع فور توقيع الاتفاق، مبينا أنه يعتقد أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي وافق على التفاهم المقترح.
1: Most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it's a big, very big thing. But we have a signing soon, and the documents are in pretty final shape. So we'll see. We'll see. Very good. Should be done. That should be done pretty quickly. They want it. Every bit as much as everybody else wants it.
0: رفض زعيم المعارضة الفيدرالية أنجوس تايلر إبرام صفقات انتخابية مع حزب أمة واحدة لتبادل أو اقتسام المقاعد معه في الانتخابات المقبلة، وقال إن المعارضة ستركز على تسليط الضوء على فشل الحكومة في مجالات الإسكان والطاقة وغلاء المعيشة.
2: Yeah, of course he's in shadow cabinet. He'll stay in shadow. But I tell you what we're going to focus on. We're going to focus on a rotten Labor government that is taking this country in the wrong direction. We're going to focus on winning every seat we can.
0: وكان رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي انتقد ما وصفه باستسلام حزب الأحرار أمام حزب أمة واحدة قبل حوالي العامين من الانتخابات المقبلة، متعهدا بأن حزب العمال سيواصل العمل على إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه البلاد، وأنه سيواصل الوقوف بوجه الأحزاب اليمينية. قال وزير الخزانة جيم تشالمرز أن الحكومة الفيدرالية تعمل على معالجة مخاوف الشركات الناشئة من التعديلات المقترحة على ضريبة أرباح رأس المال التي تضمنتها الموازنة الأخيرة، وأشار إلى أن الحكومة ستطرح قريبا ورقة سياسات للتشاور بشأن خيارات الدعم الممكنة لهذه الشركات. تعهدت حكومة نيو ساوث ويلز بدعم إصلاحات داخل جهاز الشرطة بعد تقرير مستقل كشف انتشار التنمر والتحرش الجنسي والتمييز في صفوف الشرطة. وأفاد التقرير بأن جميع النساء اللواتي شاركنا في المراجعة تعرضن لشكل من أشكال التحرش أو المضايقة خلال خدمتهن. وقبل مفوض شرطة الولاية مال لينون جميع التوصيات 29 الواردة في التقرير. وقالت وزيرة الشرطة ياسمين كاتلي أن السلوكيات التي كشفها التقرير غير مقبولة ولن يجري التسامح بشأنها.
3: I am committed to improving the New South Wales Police Force. Whilst the review found that there is a deep connection with the organisation, it also found that there were harmful behaviours present in the New South Wales Police Force. Behaviours such as bullying, discrimination and harassment. Behaviours that are unacceptable and will not be tolerated.
0: طالبت 22 دولة بينها استراليا والولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية إيران بالتوقف عن استهداف أفراد على أراضيها، وندد بيان مشترك بما وصفه باستخدام أجهزة الأمن الإيرانية شبكات إجرامية لتنفيذ عمليات قتل أو خطف أو ترهيب ضد معارضين في أوروبا وأمريكا وأستراليا. في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في أديلايد غيم جزئيا 23 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 23، هوبرت غيم جزئيا 16، داروين غيم جزئيا 33، بيرث أمطار متفرقة 17 درجة، ملبون غيم جزئيا 19، سيدني غيم جزئيا 20، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 17 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، عدها وقدمها لكم محمد الغزي. شكرا لإصغائكم مستمعين الكرام. فاصل قصير تكونون بعده مع باقة من المختارات الغنائية حتى يحين موعد النشرة المقبلة. طابت أوقاتكم.
4: أغانيكم المفضلة، هذه هي SBS عربي.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.

0: قريباً قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لSBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: مرحبا، أنا بترا طوق الهندي من Good Morning أستراليا. بلشوا نهاركم معنا تتعرفوا آخر الأخبار والتحاليل، تقارير المحلية والدولية، وتنفتح الخطوط للحوار المباشر. هذا هو Good Morning أستراليا من السادسة صباحا ومن الاثنين للجمعة.

0: من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار وفي تفاصيلها، والتي نبدأها من أبرز التطورات منذ اندلاع المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى ما وصفها بتسوية رائعة مع طهران، مشيرا إلى إمكانية توقيع اتفاق خلال الأيام المقبلة في أوروبا. وسيمثل واشنطن في مراسم التوقيع نائبه جي ديفانس، وذلك فور الانتهاء من إعداد الوثائق النهائية. وفي حين قالت إيران أنها لم تحسم قرارها بعد بشأن الاتفاق المحتمل، وجاء هذا التحول الدراماتيكي بعد ساعات فقط من تهديد ترامب بشأن ضربات جديدة على إيران. وقال ترامب أن الحصار البحري الأمريكي على مضيق هرمز سيرفع فور توقيع الاتفاق، مبينا أنه يعتقد أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي وافق على التفاهم المقترح.
1: We had to go through to get this. So it was a big, very big thing. But we have a signing soon, and the documents are in pretty final shape. So we'll see. We'll see. Very good. Should be done. That should be done pretty quickly. They want it every bit as much as everybody else wants it.
0: وفي المقابل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن جزءا كبيرا من نص المفاوضات اكتمل، لكنه اتهم الأمريكيين بمواصلة تغيير مواقفهم، مؤكدا أن طهران لن تتنازل عن خطوطها الحمراء. طالبت 22 دولة بينها استراليا والولايات المتحدة